صباح الخير يا صديقي، لقد أحضرت لك إفطارك، وأثناء الطعام سأكمل لك ما حدث لجدك هدهد سليمان عليه السلام. سافر إلى مملكة سبأ ووجد الناس يعبدون الشمس، وفي نفس الوقت كان الملك سليمان الحكيم يتفقد جيشه، ولاحظ غياب الهدهد فغضب وقرر أن يذبحه.

0: تتعب نفسك يا عزيزي مراهالة، سأهتم أنا بإعداد الطعام. ليتك تبقى هنا دائما وتنسى فكرة السفر.
1: السفر؟ يجب أن أسافر
0: الآن؟
1: نعم.
0: وتتركني وحدي؟
1: سأعود في أقرب وقت إن شاء الله.

0: هذه الأسئلة السخيفة؟ هل شعر أحد بغيابي؟
1: الكل شعر بغيابك يا سيدي، والنبي الملك سليمان توعد بتعذيبك أو ذبحك.
2: وصل الهدهد إلى قصر الملك سليمان عليه السلام. كان خائفا وصاح في الحارس:
0: تناحى عن طريقي، أريد أن أقابل سيدي سليمان، عندي أخبار لا تحتمل الانتظار.
2: سيدي سليمان الحكيم سمعك وأمر بدخولك.
0: أحط بما لم تحط به، وقد جئت الآن من سبأ ومعي خبر خطير. رأيتهم هناك يعبدون الشمس، إنها جريمة لا يمكن السكوت عليها يا سيدي.
2: فوجئ النبي سليمان بما يسمع وتساءل: هل يخترع الهدهد هذه القصة ليحمي نفسه من الذبح؟ قال

0: هدهد، سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين.
1: إنني صادق يا سيدي، أقسم لك.
0: نظر النبي في عيني الهدهد ثم كتب رسالة وطواها وقال له اذهب بهذه الرسالة وألقها إليهم ثم ابتعد عنهم.
1: سيدي القائد، الرحلة طويلة، أقترح أن نضع الرسالة في غلاف ذهبي يقيها الهواء.
0: أشار سيدنا سليمان برأسه موافقا وأمر الجن بصنع الغلاف.
2: من هنا؟ ماذا؟ الهدهد لازال حيا؟
1: ماذا تقول أيها الأسد؟
2: أقول إنني سعيد لنجاتك من الذبح يا صديقي. أين كنت يا مرهالة؟
1: أين كنت؟ كيف تجرؤ على توجيه هذا السؤال؟
2: أريد أن أطمئن عليك يا عزيزي.
1: منذ متى كان قادة المخابرات يحدثون الجند أيا كانوا؟
2: لا أقصد أن أسأل عن الأسرار العسكرية، فقط أردت أن...
1: إلزم حدودك أيها الجندي، عندما تصدر لك الأوامر بالتحرك ستعرف أين كان مرهالة.

0: هل هذا حلم؟
1: نعم نعم، استمري في النوم.
0: كنت واثقة بأنك ستعود إلى هنا.
1: أتوسل إليك، اخفضي صوتك.
2: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي خطاب كريم.
3: من أرسل الخطاب يا مولاتي؟ وماذا فيه؟
2: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين.
4: ألا يقول شيئا آخر؟
2: لا شيء غير ما قرأته لكم.
3: إنه يأمرنا بالاستسلام، إنها الحرب إذن.
2: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري، لقد اعتدت أن آخذ مشورتكم. ما رأيك يا قائد الجيش؟
3: أطمئنك يا سيدتي، نحن أصحاب قوة وبأس شديد، فإذا قررت الحرب نحن على استعداد.
2: من يوافق على اقتراح الحرب؟ أريد أن أسمع كبير الحكماء.
4: مولاتي بلقيس، أين الرسول الذي أحضر لك الخطاب لنفهم منه شيئا عن نوايا سليمان؟
2: لا أعرف من الذي أحضر الخطاب.
4: كيف وصل إليك الخطاب إذن؟
2: رأيته في فراشي حين قمت من النوم.
4: إذا كان سليمان قادرا على دخول غرفة الملكة دون حرب، فكيف تكون قوته إذا حاربنا؟ أرى أن ننتظر.
2: أتفق مع هذا الرأي. إن عادة الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة.
3: وما العمل إذن يا مولاتي؟
2: سأرسل هدية لسليمان وأنتظر رده.
3: لقد أنفقت الملكة ثروة كبيرة في هذه الهدية.
4: يا قائد الجيش، يجب أن تكون الهدية ثمينة لتبهر الملك سليمان.
3: شيء واحد يحيرني.
4: ما هو؟
3: دخول رسول الملك سليمان إلى مخدع الملكة.
4: الذي يحيرني أكثر أن الملك سليمان لم يطلب أرضا ولا مالا، طلب فقط أن نأتيه مسلمين. ترى ما هو الإسلام؟
3: ابحث أنت في هذا الأمر، ودع لي المهمة الرئيسية: دراسة جيش سليمان وتقدير قوته.
4: سوف نرى.

0: هذا الثراء الفاحش؟ كل هذا ذهب وفضة.
1: إنني خجل من الهدية التي أحضرناها معنا.
0: معك حق.
1: متى نقابل الملك سليمان؟
0: انظر يا كبير الحكماء، الطعام يطير وحده.
2: ما هذه الأصناف العجيبة؟
1: دعك من الأصناف، من الذي يقدم الطعام لنا؟
3: خادمك من الجن يا سيدي، أتمنى لكما وجبة شهية.
0: انهض انهض، وصل الملك.
4: قابل سليمان عليه السلام رسل بلقيس بعد أن أحسن استقبالهم.
5: تفضل يا سيدي، هذه هدية من الملكة بلقيس.
4: غضب سليمان غيرة على دين الله وقال: ما هذا؟ تقدمون لي مالا؟ انظروا حولكم، لقد أعطاني الله أكثر مما أعطاكم، افرحوا أنتم بهديتكم. اجتمع نبي الله سليمان عليه السلام بقادة جنوده. كان يعرف أن دخول سبأ بالقوة لن يكلفه إلا إشارة صغيرة، لكنه أراد أن يصل بدين الله إلى أعماق القلوب والعقول.
6: إن قوتهم يا سيدي في ارتقاء فنون العمارة والبناء، ولديهم تحفة رائعة هي عرش بلقيس. هذا العرش هو رمز تقدمهم وحضارتهم.
4: قال سليمان: من هنا نبدأ، من يستطيع أن يأتيني بعرشها؟
7: أنا يا سيدي سأتيك به قبل أن تقوم من مكانك.
4: وقال الذي عنده علم من الكتاب: أنا أحضره لك قبل أن تغمض عينيك وتفتحهما. شكر سليمان الحكيم ربه، ثم طلب من الجن أن يغيروا بعض ملامح العرش وأن يبنوا قصرا فوق الماء، أرضه من البلور الشفاف. ثم أمر الهدهد أن يرسل لبلقيس دعوة لزيارة مملكته.
6: أمر مولاي سليمان.
8: ابتعدوا ابتعدوا جميعا، السيد مرهالة مشغول.
6: أخيرا يا عصفور، تم كل شيء على أحسن ما يكون.
8: الحمد لله. متى سنحارب يا سيدي؟
6: لن نحارب.
8: كيف لن نحارب؟ هل يترك النبي الملك سليمان الحكيم كفار سبأ يعبدون الشمس؟
6: لقد آمنوا يا عصفور، آمنوا جميعا دون أن نخوض الحرب.
8: كيف هذا؟
6: حكمة سليمان الحكيم دعا الملكة بلقيس إلى زيارته.
8: نعم، أعرف بأمر الزيارة.
6: ما لا تعرفه أن الملكة رأت عرشها وقد ما لا تعرفه أن الملكة رأت عرشها وقد انتقل إلى هنا، وزادت دهشتها عندما دخلت الصرحة المصنوعة من الزجاج الشفاف.
8: وماذا حدث؟
6: تصورت أن أرضية القصر بحر، وكشفت عن ساقيها حتى لا تبتل ملابسها، ثم أدركت أنها أمام نبي الله، وأدركت أنها أخطأت في حق نفسها بعدم اتباعه.
8: يا الله،

0: سيدي سليمان الحكيم، ربحت لك القضية، أنقذت نفسا إنسانية، وأنقذت معها شعبها من عبادة غير الله.
1: قال سليمان: ماذا تريد يا مرهالة؟ أنا راض عن عملك.
0: أين مكافأتي؟
1: قال سليمان: سأعطيك اسمي، سنسميك هدهد سليمان.
0: وما الجديد؟ ألست هدهد سليمان؟
1: قال سليمان: نعم، ولكني سأعلن في أرجاء الأرض نسبتك إلي.
0: لا تسعوني الدنيا كلها، ولكنني أطمع فيما هو أكثر.
1: قال سليمان مندهشا: ماذا تريد إذن؟
0: أريد

0: أن يمتد ذكري في التاريخ، أريد أن يعرفني الناس بعد موتي وإلى يوم القيامة.
1: قال سليمان بوداعة: ليس هذا بيدي يا مرهالة، هذا أمر يملكه الله وحده.
0: أعرف ذلك أيها النبي الكريم، أعرف، ولكن بيدك أن تدعو الله أن يخلد اسمي على مر الزمن.
1: رفع سليمان رأسه وسأل الهدهد: أيكون الغرور قد أصابك؟ أتكون قد ظننت نفسك شيئا؟
0: ليس غرورا أيها النبي، أريد أن يعرف الناس أن هدهدا متواضعا بسيطا كان سببا سخره الله تعالى لإسلام أمة كاملة، هذا حقي يا سيدي.
1: تبسم سليمان ودعا الله أن يمتد الذكر الهدهد إلى يوم القيامة.
0: أعرف أن الله يستجيب دعاء أيها النبي الكريم، لكني أفكر مندهشا كيف يمتد ذكري في التاريخ حتى يوم القيامة؟ أي أثر هذا الذي يعيش إلى يوم القيامة؟
1: قال سليمان: مثلك أنا يا مرهالة لا أعرف الغيب، سألتني أن أدعو الله لك فدعوت. صدقني لست أعرف كيف يحقق الله دعوتي، مثلك تماما تنتابني الدهشة من هذا الكتاب الذي يعيش إلى يوم القيامة. أي نبي يكون صاحبه؟ لست أعرف يا مرهالة، هذا كله غيب لا تدريه ولا أدريه مثلك.
2: فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. صدق الله العظيم.
1: وهكذا تحولت كلمات جدك الهدهد الطيب إلى قرآن، قرآن يعيش بين الناس حتى تقوم الساعة ويتلوه المؤمنون في صلاتهم.

والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود.

0: تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: الله يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عيون.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. لا إله إلا الله، أستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك. ربنا انتصر لنا كما وعدتنا بأنك قلت، وقولك الحق، كان حقا علينا نصر المؤمنين. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ربنا فرحنا بنصرك وأيدنا بروح منك. يا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطاني ربي. بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، بسم الله، بسم الله افتتحت وعلى الله توكلت. الله ربي لا أشرك به أحدا. أسألك اللهم خيرك من خيرك الذي لا يعطيه غيرك، عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله إلا أنت. اجعلني في عيادك وجوارك من كل سوء ومن الشيطان الرجيم. اللهم إني أستجيرك من كل شيء خلقت، وأحترس بك منهم باسمك العظيم وقدرك الأجل الأكرم.

اللهم إني أسألك خير المساءلة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين يا رب العالمين يا رب. يا الله، إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره، ظاهره وباطنه، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم نجني من النار ومغفرة بالليل والنهار. اللهم إني أسألك خلاصا من النار سالماً

لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

تمجيده، شدا الطير بذكره، هدنا الحمام بشكره. شكره نعمة تستوجب الشكر، ومدحه فضيلة للمادح تستحق العرفان، والثناء عليه منة منه يختص بها من يشاء.

كسوت العظم لحما لينا ونفخت فيه الروح وهو مجندل، ألبست طير البر ريشا وارفا في حسن بردته الجميلة يرفل، وهديت سرب النحل نحو بيوته فإلى خليته يروح ويقبل. علمت يا رب بفضلك هدهدا فدعا إلى التوحيد وهو محجل.

الله المستعان إذا أجدبت الديار وتأخرت الأمطار وذبلت الأشجار. الله المستعان إذا قست القلوب وظهرت العيوب وكثرت الذنوب. الله المستعان على كل ظلوم جبار، وعلى كل خائن كفار، وعلى كل جاحد ختار. الله المستعان على فتنة السراء والضراء، وعلى الشدة والرخاء، وعلى المصيبة والنعماء. الله أكبر عدد قطر البحار وورق الأشجار ورذاذ الأمطار وذرات الغبار. الله أكبر عدد حبات الرمال. الله أكبر مع تعاقب القرون والأجيال. الله أكبر عند تصرم الأعمار والآجال. الله أكبر حقا حقا. الله أكبر محبة وصدقا. الله أكبر عبودية ورقا.

0: إليك يساق الشكر في كل لمحة، ويزدان شرق بالثناء ومغرب، وعنك روى الركبان كل محاسن، وقلبي في أفياء ذكراك مخصب. فوالله لو صغنا من الدمع قصة تدبج بالحمد الجزيل وتكتب، ولو نسجت أعصابنا في مديحكم وسال دم بالحب يهمي ويسكب، وسرنا على أجفاننا ووجوهنا على وهج الرمضاء فيك تقلب، وقد مزقت منا الرمال خدودنا على النار نشوى أو على الشوك نسحب. لما بلغ المثنون بعض جلالكم، ولا أدركوا بعض الذي لك يوجب، وتالله لو أن السماء صحيفة بها الشكر يروى والثناء يرتب، وأشجارنا الأقلام والبحر حبرنا، ونحن طوال الدهر نملي ونكتب، لما بلغوا في كنه شكرك ذرة ولو دبجوا فيك المديح وأغرب.
1: وسلمت إبراهيم والنار أوقدت،

0: في الحوت يونسا وقد فر من أوطانه وهو مغضب.
1: نحمده تعالى على جزيل إنعامه وإفضاله، ونشكره على جليل إحسانه ونواله، وله الحمد على أسمائه الحسنى وصفات كماله ونعوت جلاله، وله الحمد على عدله قدرا وشرعا، وله الحمد في الآخرة والأولى، وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العلي الكبير، تعالى في إلهيته وربوبيته عن الشريك والوزير، وتقدس في أحديته وصمديته عن الصاحبة والولد والوالد والولي والنصير، وتنزه في صفات كماله ونعوت جلاله عن الكفء والنظير، وعز في سلطان قهره وكمال قدرته عن المنازع والمغالب والمعين والمشير، وجل في بقائه وديموميته وغناه وقيوميته عن المطعم والمجير، فسبحانه ما أعظمه وما أحلمه وما أجله وأكمله، عليه توكلت وإليه أنيب، وهو حسبي ونعم الوكيل.

لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

0: الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام. مع مدرسة تمتد جذورها في القرآن وتتفرع أغصانها في نهج أهل البيت عليهم السلام، نلتقي مع عميد المنبر المعتدل الشيخ الدكتور أحمد الوائلي لنستمع إلى صوت يجمع بين العقل والروح ويقدم فهما واعيا للدين وأخلاقا تصلح الإنسان وفكرا يضيء الطريق. يأتيكم البرنامج كل يوم جمعة عند 10 صباحا.
1: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول

بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. القرآن الكريم يعرض صور اجتماعية سابقة حتى تنتزع منها العبرة للتطبيق لنفس الصور التي قد تطرأ على المجتمعات القادمة. يعني هنا نعرف طبعا الطبيعة البشرية واحدة وتكاد تكون يعني أمزجة الشعوب إلى حد ما أكو بها نقاط التقاء وهي يعني أكو بعض الخواص الموجودة عند الشعوب تلقاها عند شعوب أخرى، أو بعض الأشياء تمر عند شعب وشعب وشعب وهكذا. يعني هالمقولة التي انساها ماكو التاريخ يعيد نفسه، تقريبا هالمعنى قريب هالمعنى. قرآن الكريم حاول أن يعرض بعض الصور اللي بيها مجال لانتزاع العظة والعبرة، ويريد تطبيقها على المجتمعات الأخرى. هذا المعنى سيتضح لنا إن شاء الله خلال البحث. أولا الآية طبعا كانت حوار مع نوح عليه السلام، ذول جماعته يقولوا له جماعة يعبر عن القرآن الكريم بالملأ، قال الملأ الذين كفروا. الملأ لماذا عبر عنهم بالملأ؟ عبر عنهم بالملأ لأنهم ممتلئون، يعني عندهم أموال، يعني أغنياء بتعبير آخر، فعبر عنهم بالملأ. وطبيعي واضح أن هؤلاء الأغنياء كانوا ممتنعين عن لحاق الأنبياء. يعني الأنبياء عندما يبعثون الأغنياء موش ناس بسرعة يخفون للدعوة، لا، يعني يتخلفون عن الفقراء باللحاق بالدعوة. ليش؟ شنو السبب؟ سبب واضح. هذا يقول لك أنا على مركز مالي، ما أجي أخاطر بأموالي، ما أعرف أنا هذا شنو اللي يعني هذا راح أنجح راح أوقع ما أدري. بينما هذا الفقير يقول لك أنا الغريق، فما خوفي من البلل، ها أول الأمر يجي يركض طارد. بعدين تتعمق الرؤية عنده، إذا تعمقت الرؤية مبدئيا يقول لك أنا ما عندي شيء أخاف عليه، وظاهرا الدعوة دعوة إلى إصلاح المجتمع وإلى الاتصال بالله عز وجل، فتلقى الفقراء أسرع إلى الدعوات. ولهذا أتخطر لما وفد أبو سفيان معه وفد من قريش، اجوا إلى هرقل ملك الروم، كانت أكو رحلة الشتاء ورحلة الصيف. رحلة الشتاء كانت إلى اليمن، ورحلة الصيف كانت تبتدئ من سوريا فصاعد. فهذا اجوا يا وفد من قريش وفدوا على ملك الروم على هرقل، حدثوا عن النبي صلى الله عليه وآله وأنه بعث ويدعي النبوة. سألهم هرقل، قال لهم من أتباعه؟ أتباعه الأغنياء أم الفقراء؟ قالوا لا لا، أتباع الفقراء. قال هم أتباع الأنبياء، هم دولة أتباع الأنبياء، لأن بطبيعة الحال هذا يتوقع الدعوة الإصلاحية حتى تنقذ من وضع السيء، يخف إلى كل دعوة يلمح فيها أنها ستغير من وضعه. فلذلك ذول اللي بالعكس ممتلئين كانوا أبعد الناس، هاي من ناحية. من ناحية ثانية كأن المال يحدث جهوا وغرورا عند بعض الأشخاص، نبه لي. يعني إلا الناضج، تلقى واحد ناضج مثلا أنت تشوف هذا إذا صارت عنده أموال
بعد يستنكف حتى عن ممارسة الطقوس الدينية. يا أنت مثلا المفروض أنك تنتمي إلى فئة معينة، وهاي الفئة اللي تنتمي إليها ليش ما تشاركها في مواسمها الدينية، تشاركها في مناسباتها؟ كأنه يتصور أنه يعني ينبغي لما يكون عنده أموال ها لازم يكون شكل آخر، والحال هذا الغلط بعينه. بالعكس، بعكس الإنسان الناضج، الإنسان الناضج لا مو هكذا. الإنسان الناضج يرى أنه ينبغي أن يكون على صلة بالقاعدة التي ينتمي إليها، لأنه هو ما ترفع ولا تضع إلا القاعدة، لا ترفعه ولا تضعه إلا قاعدته. في الظاهرة بالذات هذول كانوا يعني يقول لك أنا أطارد إلى مسجد مثلا أو إلى مناسبة دينية أو إلى دعوة إصلاحية، لا مو سهل عليه، هاي صعبة شوي عليه، إلا مثل ما قلت لك إلا ذو النفوس الكبيرة، العقل المروض، العقل المركز. فدول الملأ الذين كفروا قالوا له إحنا لا نتبعك. ليش؟ شنو علتهم؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. شنو معنى ما نراك إلا بشرا مثلنا؟ غالبا علماء النفس وعلماء الاجتماع يقولون أن الشعوب يردون إلى عظمائهم، يتصورون عظمائهم من شنخية غير شنخية سائر الناس. يعني شلون؟ تمر عليك الآية قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام. تدري المقصود من أكل الطعام شنو؟ يعني مو مقصودهم أكل الطعام، لا مقصودهم يعني يروح إلى بيت الخلاء. نبه لي، لأن يأكل الطعام ها يعني عبروا عن المسبب باسم السبب، اللي يأكل الطعام طبعا يروح إلى بيت الخلاء. يعني دول يستكثرون أنه العظيم أو النبي هم مثلهم يأكل ويروح إلى بيت الخلاء، يعني هم الشكل يولا شكل آخر. واضح شقول هذا؟ هذا ترى موجودها عند كل الشعوب، موجود أن العظماء يتصورون أنهم ينبغي أن يكونوا من شنخية غير شنخيتهم. أن هذا العظيم شنو فرقه، شنو فرق عنا إحنا؟ إذا إحنا مثله شلون صار عظيم؟ لازم عنده فد ميزة. هذا ما يتصور العظمة بالأوضاع الطبيعية، لا. يعني مثلا ما يعرف أن العظمة بالعدل مثلا، بالاستقامة مثلا، بالعبقرية مثلا، بالذهنية الحادة، بالقدرة على استيعاب العلم، لا هاي ما يتصورها عظمة. يتصور العظمة وين؟ يتصور العظمة بأن هذا العظيم ينبغي أن يغير المجتمع في شنخة، يغيره. يعني احنا ما نقدر افرض نتصل بالجن، لكن العظيم يقتضي أن يقدر يتصل بالجن مثلا. أو مثلا أن الرعد، عشان تجي تقرأ لك نظرية إلى عالم يقول أن الرعد اللي بالسماء هو صوت علي بن أبي طالب. شنو الحكي؟ يا أخي أرجوك يعني أنت تجي هذا مشغلتك، أنت ليش تدخل في أشياء مشغلتك يا أخي؟ أرجوك شنو الحكي؟ احتكاك فيزيائي موجود، هذا ما له علاقة بالموضوع إطلاقا، لا من قريب ولا من بعيد. تشون بناك علي بن طالب بهذا؟ ترفعه علي بن أبي طالب كل ذرة من جسمه قمة من القمم. نعم، ما يحتاج هالحكي هذا كله أبدا. تتأمل أن سر عظمة هذا الرجل، سر عظمة هذا الرجل أبعاد النفسية. تعرف شنو أبعاد النفسية؟ خلي أضرب لك مثل، خلي أضرب لك مثل. هذا الرجل يجي في معركة، في واقعة البصرة، يمر على أشلاء تتراقص 60-70 ألف قتيل، والدماء مال الشاحة، والأشلاء تتراقص. هذا هيك واحد أعصابه يفقدها إذا قائد يشوف جماعته مذبوحين ويشوف الدماء مال المعركة، ومع ذلك يجي يوقف على رأس المرأة، يوقف على رأس عائشة وهي بهودجة، يقولها ما أنصفك الذين أخرجوك إذ صانوا حلائلهم وأبرزوك. دول اللي طلعوك شوية ما عندهم إنصاف، كان المفروض أن يحترمون رسول الله باحترامك لأن أنت زوجته. نعم، من تلقى هالأعصاب هاي الهادئة ها؟ في
في الواقع أن العظمة ما تكمن. أنا أجي مثلا أجيب لي فرد نظرية، النظرية تصطدم بالعلم، تصطدم بالأخلاق، تصطدم ما أدري بيش. نعم، والتجايب يعني إيش بنات بهذا؟ نخدم الإمام؟ أبدا. الإمام سلام الله عليه عظمت تكمن في أبعاد أخرى. عظمت تكمن مولانا أن من 14 سنة إلى أن وفد على ربه حمل على يديه هموم المسلمين وآمالهم وطموحهم، وكان في كل لحظة من لحظات حياته يمثل روح الفدائي الأول. هذه عظمت هنا منا ناتجة. فإذا أعود للموضوع أن الشعوب أكو عدها توقان غريب، عدهم توقان غريب إلى أن يخلعوا على المصلح بأنه من شنخية تخالف شنخية الناس. أن عنده شنخية، عنده جنس آخر غير هذا الجنس، يعني مو من هالشنخية، لا من شنخية أخرى. وقلت لك ترى مو بس عند المسلمين هذا المعنى، هذا مو بس عند المسلمين، تلقاه موجود حتى عند غير المسلمين. الأبطال الأسطورية اللي تعيش في تاريخ الشعوب، ارجع إلى تاريخ الشعوب كلها، تلقى كل شعب عنده فد بطل أسطوري يطي صفات غريبة ترتفع به عن مستوى البشر. شوف المذاهب الإسلامية اللي الآن تنكر علينا وتقول أنتوا غلات وأنتوا تغالون بأهل البيت. لو تطلع هذول شي كتبون عن الخلفاء الثلاثة، لو تطلع شي كتبون أحيانا حتى عن عمر بن عبد العزيز، نعم يكتبون عنا كتابة عجيبة غريبة. ها؟ لكن مصيبة أن هذول يرى القذى في عين غيره ولا يرى الجذع في عينه. لما تقول له أن الإمام مثلا من أهل البيت محدث، يقول لك هذا هو الكفر بعينه، يعني معناه يوحى إليه. يقول له لا يا أخي، محدث مو يوحى، لا يلهم. هو يجي بعد لحظات يقول لك عمران ابن حسين كانت تحدثه الملائكة. طيب عمران ابن حسين ما يخالف، عمر ابن عبد العزيز يقول كان يمشي والملائكة عن يمينه وعن شماله تحدثه. لكن لما تقول أن الحسن والحسين تحدث ملك، أوه صار غلوب هذا. نبالي المهم لا يعنينا هذا، بس أريد أقول أن هذا في تاريخ الشعوب موجود كله. الآية الكريمة تعكس هالمعنى. قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. أنت بشر، وإذا كنت بشر أولا ليش ما صرت من نوع آخر؟ ها؟ مفروض إحنا بشر وأنت بشر، ثم بعدين ليش أنت تبعث من دوننا؟ ليش أنت من دوننا تبعث؟ ها؟ يعني ينبغي أنه إذا كنت بشر مثلنا ما تبعث إلا أن تتغير شنخيتك عن شنخيتنا، تمتاز عنا بشيء ذاك الوقت تبعث. هذا المعنى. يعني انت لو تشوف مثلا شي كتبون بشوف مثلا هيجل استاذ ماركس يكتب عن فريدريك كتابه عجيبه غريبه، ملك بروسيا، يعني لما يكتب عنه يعطي صفات اسطوريه غريبه في بابها. وهكذا لما تيجي الى مجموعه من كتاب الشعوب اذا ارادوا يكتبون عن ابطالهم الاسطوريه يحاولون جهد الامكان أن يرفعوه عن مستوى الشعوب اللي يعيش بها. فهي الظاهرة القرآن الكريم يعكسها، يعكسها تماما ويفندها في أذهان الجماهير. ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله خطأ خطوات تجسيدية بهذا المعنى. شلون؟ دخل عليه يوما من الأيام رجل من قريش، دخل بمجرد أن وقع بصره على النبي أخذته هيبة النبي، أخذته رعدة، قام يهتز. قال للنبي رفقا بنفسك، ليش بيك انت؟ ليش تهتز؟ انا ابن امرأة من قريش تأكل القديد، انا عينا مثلك يعني بتنبه. هدأ اعصابه، قال له انت ليش؟ انا ابن امرأة من قريش تأكل القديد. جماعة دخلوا على النبي صلى الله عليه وآله، قالوا له يا رسول الله انسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض، الا نسجد لك؟ ما نسجد لك؟ قال لهم لا، أنا بشر مثلكم، السجود لا يصح إلا لله عز وجل. فهي كلها تعبر عن هالظاهرة اللي كانت متركزة في تاريخهم، بأن العظيم ينبغي أن يكون من شنخ يخالف الشنخ المعتاد. فهذا المعنى اللي أشارت إلى الآية.
قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. بلا شوي التفت لي هذا البحث. هذا البحث أحيانا يجسد فجيعتنا ببعض أنماط الفكر الإسلامي مع الأسف. يعني شلون؟ لأن الأراذل الذين أشارت إليهم الآية الكريمة من هم؟ ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. المفروض إحنا عندنا خطوط عامة. الخطوط العامة ياهو هي الخطوط العامة، الخطوط العامة اللي تكاد تكون متسالم عليها عند المسلمين. هذه الخطوط العامة ما المفروض يصير عندنا فكر يناقضها؟ شلون يعني؟ خل أضرب لك، أقدم لك المعنى في المقدمة. مو القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا كان الله عز وجل يقول أنتم جميعا مخلوقين من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا، يحاول أن يعلن بالتساوي حقوق الإنسان، يحاول أن يجعل الناس نعم سيان. هذا الخط هو الخط العام اللي موجود بالإسلام. إذا كان هذا الخط هو الخط العام اللي موجود بالإسلام وإن أكرمكم عند الله أتقاكم هو الخط العام، شلون أنت تحتمل من فقيه يجي يذم لمسلم من أجل مهنة؟ شلون يعني؟ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. يقول الأراذل منه؟ التفت بالله للنظريات. النظرية الأولى عند بعضهم أن الأراذل ذو الصناعات الخشيشة. شنو معنى ذو الصناعات الخشيشة؟ يقول النساج يعني حايش أفرض النساج بعد والحجام. شنو ليش يعني؟ ليش صناعة خشيشة؟ ما أعرف. يعني الآن الشعوب بها مهنة النسيج تعتبر من المهن الضخمة، ويوقف واحد على جهاز الساج، جهاز مرة يدوي ومرة ميكانيكي ما يفرق، المهنة مهنة نساج ما يفرق أن يكون جهاز يدوي أو جهاز ميكانيكي. ليش خشيش؟ بأي معنى خشيش؟ شنو شلون يعني خشيش؟ يعني الشعيل لو يحكيها واحد من أبناء الشوارع ما يخالف، لكن يجي فد واحد قمة من القمة، من المفروض أن فقيه من فقهاء المسلمين، ويقول أن الأراذل هم عبارة عن ذوي الصناعات. أرجوك شنو ذنبه يعني هذا إذا صار عنده صناعة؟ يعني رجل حلاق وحجم لواحد، هذا صار خشيش معنى يعني؟ ليش؟ بأي معنى؟ وليس على المرء التقي غضاضة إذا صحح التقوى وإن حاك أو حجم. أرجوك يعني هذا رجل كاشف. الأنبياء كانت عندهم هاي المهنة، بعض الأنبياء كان ينسج، بعض الأنبياء كان من النساجين. نعم، إذا كان ينسج لماذا الله عز وجل كلف أنبياءه بهذه المهمة إذا كانت مهمة خشيشة؟ حتى يجي يقول أن الأراذل هم أصحاب المهن الخشيشة. هذا رأي. نبالي رأي آخر يقول لا، الخشيشون هم الذين لا يملكون ما مال ولا جاه، لا أكو عند جاه ولا عند أموال. عجيب يعني، هذا نزل من بطن أمه خشيش هو المال؟ أكو واحد ينزل من بطن أمه مكلل بالذهب؟ أكو عندنا واحد يوقع من بطن أمه ينزل ويا الذهب؟ أو من يطلع منا من هذه الدنيا يأخذ ويا ذهب؟ أو يأخذ ويا لقب؟ كل الذين جاءوا إلى الأرض جاءوها عراة، واللي طلعوا من الأرض طلعوا عراة، مو هكذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. يقولون هذا الإنسان اتبع ثلاثة أمكنة، أول أمر عند أموال اتبع إلى أن يلفظ نفسه، تقول له خذ لك قطعة اسمها الكفن وروح واترك الباقي، وأولادي يلحقوا إلى القبر هيلون على التراب، وعمل اللي ينزل وياه وين ما يروح إلى جنبه. أرجوك يعني هذا إذا كان البناء كل إنسان يولد عاري، هل أن الأموال من الخصائص الذاتية اللي تميز الإنسان من الكمالات الروحية مثلا؟
حتى تميز الإنسان ترفع مستوى. أموال أكو ناس يحملون الأموال وهم أتعشوا من الخنزير، وأكو ناس والله ما يملك الرغيف وهو يكاد يصل إلى رتبة الملك في خلقه. شنو علاقة الأموال؟ شنو هي الأموال حتى ترفع أو تضع؟ الأموال ترفع أو تضع، لكن هذا جهل المجتمعات. وإلا المال شي غير أرجوك، يعني أنت الآن لو تحط على ظهر البعير الذهب يغير من كونه بعير؟ هذا وبالعكس، تعال جرد العبقري واترك عليه ثوب عادي. مو يقول أبو الفصحاء صلوات الله عليه، يقول المرء مخبوء تحت طي لسانه، لا تحت طي لسانه، هذا اللسان اللي يغرف من محتواه من مضمونه. طبعا مو مجرد لسان، لا، لسان وراء مضمون اكو، يغترف من مضمونه. الانسان مرهون بهذا، يقيم هذا، يقيم علمه، يقيم ادبه، يقيم فكره، يقيم اخلاقه، لا طي لسانه، لا الثوب اللي لبسه ابدا ما يغير من الواقع شيء ابدا. سواء كان ثوب، يوم من الايام دخل واحد رث الثياب على المأمون، المأمون أحد النظر إليه، قام يعين هدومه، هذا طاب بهدوم رثة، نبه، هذا أعرابي وذكي، قال له أصلح الله الخليفة، أنا الذي أكلمك ولا تكلمك ثيابي، شبيك أنت متعين لهدومي؟ ما أنا دعكت وياك، أنا الذي أكلمك أصلحك الله ولا تكلمك ثيابي. فمن هالناحية في واقع الأمر ما نقدر إحنا نقيم الإنسان بأن عنده أموال. والجاه شنو هو الجاه؟ جاه أمر اعتباري، أكو جاه ينبع من الواقع، وأكو جاه لا والله ينبع من الاعتبارات. الجاه الذي ينبع من الاعتبارات، واحد عنده منصب مثلا الناس تحترمه من أجل منصبه، هذا جاه نابع من الاعتبار مو نابع من حقيقة. الجاه مرة حقيقي ومرة لا والله منتزع من أشياء وهمية، أشياء وهمية. مو رحم الله بعض الأدباء يقول إن الأمير هو الذي يمشي أميرا يوم عزله، إن زال سلطان الولاية لم يزل سلطان فضله. نبه لي، يقول أكو إمارة تنبع من الداخل، أخلاق، قيمة، نعم، اعتبارات الخلقية، اعتبارات الإنسانية، ولا الأشياء الخارجية كلها ينزعها. ما أكو واحد يأخذ ويا لقب أو يأخذ ويا جاه إلى القبر يذهب عاريا، يترك هاي كلها وين؟ على التراب، ويذهب إلى ربه عاريا. أبدا، كله مو أكثر من تراب. زين، إذن شنو معنى أن الأراذل هم الذين لا يملكون مالا ولا يملكون جاه؟ أرجوك، يعني الله خلق لواحد رذيل شيء وخلق لواحد كريم، هذا يحقق العدل؟ هذا يجسد العدل؟ هذا يلتقي مع خطوط الإسلام العامة؟ هذا اللون من كلام؟ هاي اثنين. تعال شوف أكو نظرية ثالثة هو رائعة. هاي شنو النظرية؟ المن ليحيى ابن أكتم. يحيى ابن أكتم قاضي قضاة المسلمين اللي كان في أيام المأمون. هذا كان واحد من الأدباء يهجو يقول: وكنا نرجي أن نرى العدل ظاهرا، فأعقبنا بعد الرجاء قنوط، متى تصلح الدنيا ويصلح أهلها وقاضي قضاة المسلمين يلوط. مصيبة تلقى بالتاريخ الثغرات الوسخة. هذا تعال شوف نظريته، شوف نظريته لما يجي يريد يطي نظرية بالنسبة إلى الأراذل. يقول: الأراذل هم الدباغ والكناش من غير العرب. ليش؟ ليش؟ يعني إذا هو الدباغ والكناش ما يفرق عربي أو غير عربي، وإذا ليش من غير العرب؟ شوف التملق الرخيص، تملق الرخيص، شوف شنو التملق اللي شلون يريد. وأكو بعضهم تلقى مش شكبن بالعروبة، والله وكيلك هو ما له علاقة بالعروبة أبدا نهائيا، ولا لما ترجع الأصل ولا إلى صلبي أبدا. مو مثل ما يقول ذاك الشاعر: رفقا
بنشبة عمرو حين تنشبه. فإنه عربي من قواريري، عربي من زجاج، يقول خاف ينكسر لا تحركه، ها؟ من هالنوع هذا الأكنمط. لك يا أخي أرجوك لما يكون هو الكناش أو الكذا من غير، ليش من غير العرب؟ منين جاي هذا؟ غريب هذا، عنده فد آراء غريبة. نعم، أعود للآية. إذن أكو بعد رأي آخر للإمام مالك، وهذا الرأي يعني ما تنبه له شوي زين. الإمام مالك يقول السفلة هم الذين يسبون أصحاب رسول الله كل الجن. تعال أنت الآن تعبر عن معاوية بهذا التعبير أو لا؟ وهذا شتم الإمام علي 80 سنة على المنابر. عندك استعداد تعبر عنه من السفلة أو ما عندك استعداد تعبر عنه؟ هاي الاستمرة والأمويين 80 سنة يشتمون الإمام علي على المنابر، مو من الصحابة الإمام علي؟ ما أدري. زين، لما يجي عمرو بن العاص يقول وأجيدك وأجيدكم حسنا وحسين وفاطمة وحسنا وحسين، ايش تعبر عنه أنت؟ يقول لا، تمر عليه تحترمه أيضا. زين، ما لازم الشهد ولا شبه. سؤال أسأل آخر، هذا الإمام الغزالي لما يجي إلى يزيد ابن معاوية، طبعا معروف يزيد أول سنة سوى، والثانية والثالثة ثلاث أشياء سوى. أولا هدم الكعبة بالمنجنيقات وأحرقها بالنار، أكو أعظم من بيت الله؟ وحدة. ثانيا إجا إلى المدينة استباحها وقتل 10,000، منهم 700 صحابي من حملة القرآن. زين، أكو أكثر من هذا بعد؟ هاي اثنين. الثالثة قتل رسول الله في قتل أهل بيته، قتل أولاد أهله. مع ذلك الغزالي يقول أنا هذا ما أسبه، يجوز تاب، هذا تاب، هذا مسلم، ما أقدر أسبه. هذول ما شو يصورون الناس؟ عندهم عقول صخور لو عندهم؟ ما شو يصورون يعني؟ ما أعرف شنو الواقع، ما أعرف يعني، مع شديد الأسف والله مؤلم والله. هي فجيعة بفكرنا، والله فجيعة بفكرنا هذا. أرجوك أنت هذا ما تسبه وتعتبر إذا جاهل غلط. هو منين نشأ الشب؟ مو من خلقنا إحنا الشب أبدا، ولا من خلق أئمتنا. أئمتنا ينهون عن ذلك أبدا. حتى معاوية كان الإمام يرون إن شاء الله عليه ينهى عن شتمه. مر عليهم لقاهم يشتموه، وأصحاب لهم لا، إني أكره لكم أن تكونوا سبابين. قال مو مستوى رجال، الرجل مو مال شتايم. لا، أوقف، ناجزوه بالحق. أكو حق، يتصارع الحق مع الباطل. أما إجا منين نشأ الشتم؟ نشأ الشتم من بعد ما شتم الإمام علي على المنابر. صارت عملية ردة الفعل. وإلا تفضل، هذا الكوميت يقول أهوى عليا أمير المؤمنين ولا أرضى بشبي أبي بكر ولا عمر، ولا أقول وإن لم يعطي فدكا بنت النبي لقد جارى وقد كفر. الله يعلم ماذا يأتيان به يوم الحشر، يوم القيامة، من عذر إذا اعتذر. فضل روح إلى مأثوراتنا كلها من أول أمر تأبى الشتم، لكن لما شتم إمام علي صارت عملية ردة فعل. ومع ذلك ما مستعدين أئمتنا ينزلون إلى هالمستوى؟ يا سيدي مو بس شتم، ماكو، قلت لك يمر الإمام علي على ألد أعدائه، لكن ما تفارقه شيمة الفارس. يمر على طلحة وهو صريع، يقولهم قعدوا لي، يقول لا أعجز علي يا أبا محمد، أنت رفيق سلاح، مو سهل علي أنا أشوفك هكذا. يا أخي هذا الخلق أنت وين تلقى النموذج العالي؟ إذن أعود للموضوع، لا سبيل إلى قبول يعني بعض الآراء. إذن من هم السفلة؟ أكو رأي والله جدير بالاحترام، يقول السفلة الذين يأكلون الدنيا بالدين. والله رأي رائع هذا بالله العظيم، لأنه ما أكو نزعة أقدس من نزعة الدين في نفس المسلم. هذا اللي يجي يجعل دينه دكان يصطاد به الدنيا، هذا هو السفلة. اللي يجي إلى أغلى نزعة يحولها إلى أرخص نوع من الممارسة. الواقع الدين أشمى نزعة أو أشمى شيء أعطاه الله عز وجل للإنسان، لأنه المقرب إلى الله الحامل على الاستقامة. أن يجي الإنسان يأكل الدنيا بالدين، هذا بريء من الله عز وجل. هذا حساب عسير
لأن مسألة الدين مو مسألة سهلة بحيث يتاجر بها الإنسان يبيع ويشتري بها، لا لا أبدا. هذا رأي جدير بالاحترام. زين إذولا شنو شلون نقدر نطبق الآية على هالمعنى؟ التفت لتطبيقها لما يقولوا له ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، يعني يقول له هذول ما عندهم إيمان بدين لكن شافوا باتباعك يحصلون فلوس فسخروا دينهم لتحصيل الأموال. وتنبالي زين هم مو تابعيك عينا، نفس الكلمة نفس الكلمة اللي صدرت من قريش للنبي. النبي صلى الله عليه وآله كان قاعد ويما منه عمار ابن ياسير، خباب ابن الإرد، بلال الحبشي، المجموعة من فقراء المسلمين. اجوا لي هذول جبابرة قريش قالوا له التلام يمك هذول شنو هذول جمعهم وخرهم؟ قالهم ليش؟ قالوا له تؤذينا رائحة جبابهم، ريحة جبابهم وهدوم تأذينا، هذول ما نقدر نبعد، بعدين نستنكف أن يرانا الناس معهم، اطردهم. نزلت الآية الكريمة ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. نعم قالوا له هذول احنا انما تبعك هؤلاء، ذولا ما تبعك يطلبون دين، وجدوا عندك رزقا، لقوا عندك رغيف خبز ولحقوك، هذول جوعانين وشافوا عندك اكل ولحقوك، وإلا مو مهم دين. هاي نفس الكلمة. فهذول يقولوا له يردون يجعلون هذا الدين وسيلة لاصطياد الرغيف الذي عندك، هذا عبر عنا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. زين شنو معنى بادي الرأي؟ بادي الرأي بها رأيين. الرأي الأول أن بادي الرأي يعني ظاهرا، هذول ظاهرا لحقيك لكن واقعا مو لحقيك، لحقين الرغيف. نبالي زين هذول ظاهرا يطاردون وراك لكن هم باطنا يطاردون وراء الرغيف، مو مطاردين وراك، اذا حصلوا على الرغيف ما يعنيهم دينك. هذا رأي. والرأي الثاني لا، هذول بادئ الرأي تبعوك يعني مو عارفيك انت، ما يدرون، ما عندهم تعمق بدعوتك. هذول ما خدت الهيعة ويا الهيعة يطارد ويا اللي يطاردون، هذول بادئ الرأي تبعوك، وإلا مو عن فكر، مو عن وعي أبدا، مو عن تقييم، مو ما عندهم فكر مؤصل. هؤلاء اتبعوك بادئ الرأي. يعني أكو مرة تابع، أكو تابع يتبع عن وعي، يتبع عن معرفة، مو قام واحد للنبي صلى الله عليه وآله قال له والله لو خضت الجمر لخضناه معك، حتى إذا تخوض الجمر نخوض معك، نمنعك مما نمنع منه أجرنا. الأجر المقصود النساء، أن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني يقول له شلون نحامي على عرضنا؟ حامي عليك. قاموا له جماعة من الأنصار لما قالهم النبي إن قريش تستهدفني، قالوا له نمنعك مما نمنع منه أجرنا. هذا عند وعي، لو خذت بنا الجمر لخذناه معك. واحد يقوم لا مو من هالشسمه، شكل اخر تلقاه. شلون شكل اخر؟ يعني مثلا حاطب ابن ابي بلتعة يكتب رساله الى قريش ان النبي يريد يغزوكم، يقول لك ليش؟ يقول والله خاف على عيالي، عند قريش خاف مثلا يأذوهم قريش، حبيت اسوي لي جميل عليهم حتى لا احد يضايق عيالي. هذا ما خدت الهيعة، هذا ما يعرف، ما عنده تأصل بالعقيدة وبالفكر. خلينا نجي شوية إلى أصحاب الحسين من هالمنطلق، شوف ذولا اللي تبعوه شلون تبعوه. هم مو هو يترى 70 واحد، لكن هال70 واحد هم زبد الدنيا بعد مخاضها. ورحم الله السيد يقول لو لم تكن جمعت كل العلا فينا لكان ما كان يوم الطف يكفينا، يوم نهضنا كأمثال الأسود به وأقبلت كدبا زحفا أعادينا، جاءوا 70 ألفا سل بقيتهم هل قابلونا وقد جئنا 70. ها إذول
هذول شلون يقوم واحد من عندهم بالليل ليلة العاشر يطلع الحسين يتفقد التلاع والمخيمات ويرجع يلتفت نفسه يلتفت إلى الوراء يشوف هلال يقول له هلال؟ قال بلى. يقول له منذ متى؟ نيمت؟ قال له والله سيدي من طلعت أزعجني خروجك ليلا إلى معسكري هذا الطاغية خفت أن يغتالك أحد وطلعت أنا لهالهدف. جزاه الحسين خير ثم قال له يا هلال هذا الليل قد غشيك فاتخذه جملا، ترى الأمويين يردوني أنا مو يم واحد من عندكم، لو ظفروا بي لذهلوا عن طلبي سواي، أخذ ليش أنت تعرض نفسك وأهلك إلى البلاء، ارجع أنت في حلم بيعتي. تفت له قال له سيدي إن فرسي بألف وسيفي بألف والذي من علي بهذا الموقف لا أتركك حتى يكل من جري وفري. تأمل هذول يعني هذا ونظائرة كل على هالوتيرة، هذول اللي يوقف الإمام يقولهم بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما. إيه على البعد أيتها الأرواح المحيطة بأبي عبد الله سلام عليك، سلام عليك على بعد المدى، سلام عليك على طول المسافة، السلام على الأرواح.

وأناخت برحلة. تم الهذول نشاؤهم خير نشاء ورجالهم خير رجال. الرجال صرعوا، يوقع واحد من أصحاب الحسين، تجي زوجته إلى ابنها تقول لبني هل رأيت أباك سقط بالمعركة؟ قولها بلى يا أمه. تقول له إذن ما وقوفك ها هنا؟ ليش واقف إلى جانبي؟ قال ما أصنع؟ قالت بني اذهب وبيض وجهي عند فاطمة الزهراء، أنا ما أهدى حتى أرى دماءك مختلطة مع دماء العلويين. أقبل إلى الحسين قال أبا عبد الله ائذن لي حتى أقاتل بين يديك. عرفه الحسين، قال لأصحابه هذا الغلام أبوه قتل بالمعركة قبل شوية، أبو طاح بالمعركة، يعني أنا أجمع المصائب كلها على أمه بيوم واحد، هم زوجها هم ابنها. قال عد بني عد، عد إلى أمك لعلها تأنس بك وتكره خروجك. قال سيدي هي أمرتني بذلك. قال مع ذلك عد إليها. رجع الغلام قالت بني أراك رجعت؟ قال بلى أمه. رجعني الحسين قالت لعله استصغر سنك يا نور عيني. ادنو الي، عمدت الى ثيابه قلصتها، اجت حمائل السيف عقدتها حتى السيف ليش حب الارض، ويشوف الحسين صغير ويرجع، امسكته من كتفاه واقبلت وقفت الى جانب الحسين قالت

تقتل بين يدك. قال الحسين ابرز بني بارك الله فيكم من اهل بيت. برز الغلام قاتل قتال الاقران حتى سقط الى الارض. اخذت امه عمودا من الخيمة وانحدرت وهي ترتجز انا عجوز سيدي ضعيف خاوية بالي.

أرجعها الحسين هو علي الأكبر. أقبل إلى الصبي نظر إلى شفتيه يتحركان، قال لعل عنده وصية في لحظات الأخير.

يندبن قتلاهن بالإيماء. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا يا الله. اللهم لئن عصيناك لقد أطعناك في أحب الأشياء إليك، الإقرار بوحدانيتك منا منك علينا لا منا منا عليك، فارحمنا برحمتك يا الله. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين، لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع

صلى

يا صاحب الزمان شليل.

0: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم. قصص من السيرة النبوية الشريفة.
1: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
0: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
1: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: تاريخ مكة وبناء الكعبة.
1: الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وجعل حياته أسوة وقدوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
0: السيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام تبين الرسالة التي حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المجتمع البشري، وأخرج بها الناس من الظلمات إلى النور، ومن عبادة الأصنام والأوثان والعباد إلى عبادة الله رب العالمين.

0: الجزيرة العربية قبل البعثة.
1: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة في بلاد الحجاز بالجزيرة العربية، وهي بلاد واسعة كثيرة الرمال والصخور وقليلة الماء والشجر، أكثر سكانها قبائل متفرقة من البدو يعيشون في الخيام ويتنقلون من مكان إلى آخر متتبعين مساقط الأمطار ومنابت العشب، يرعون فيها أغنامهم التي يعتمدون عليها في حياتهم.
0: أما المدن في هذه البلاد فهي قليلة جدا، ومعظم أهلها يعيشون على التجارة ويسيرون بها قوافل من الإبل نحو بلاد الشام في الصيف ونحو اليمن في الشتاء.
1: وقد جاء ذلك في كتاب الله العزيز في سورة قريش، إذ يقول جل من قائل: لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف.
0: البيت الحرام.
1: مكة من أشهر المدن في بلاد العرب، لأن فيها الكعبة بيت الله الحرام، وأول بيت بني في الأرض لعبادة الله وحده، وهو أول بيت وضع للناس ليطوفوا به ويحجوا إليه من مشارق الأرض ومغاربها، وأول بيت حرم فيه القتال والخصام والجدال.
0: ثم هو قبلة المسلمين جميعا يتجهون إليه في صلاتهم مهما تباعدت بلادهم واختلفت أقطارهم، فضله الله على سائر المساجد وحرم دخوله على المشركين، وجعله حرما آمنا لا يلتجئ إليه خائف إلا أمن. من أجل هذا أحبه أهل مكة وعظموه وقدسوه وعاشوا في حماه آمنين على أنفسهم وأموالهم، تغدو قوافلهم في الصحراء وتروح آمنة مطمئنة لا يتعرض لها أحد.
1: أرض الحرم وقصة الخليل إبراهيم عليه السلام.
0: عزيزي المستمع الكريم، كان لنبي الله إبراهيم عليه السلام زوجة صالحة اسمها سارة. قضى إبراهيم وسارة عمرا طويلا ولم يرزق ولدا، وكبر إبراهيم وصار شيخا هرما، وكبرت سارة وجاوزت سن الولادة، وكان عند سارة جارية اسمها هاجر جاءت بها من مصر واتخذتها خادمة لها، فوهبتها لإبراهيم عليه السلام وقالت له: لقد أصبحت عجوزا فانية وانقطع أملي بأن يكون لي ولد بعد هذا السن، وهذه جاريتي هاجر قد وهبتها لك، عسى الله أن يرزقك منها بولد تقر بها عينك. فتزوج إبراهيم من هاجر ورزقهم الله مولودا سموه إسماعيل.
1: فرح إبراهيم فرحا عظيما بولده إسماعيل، وفرحت به أمه هاجر، وأصبحت تفخر بولدها وتعتز به كما تعتز الأمهات. وأحست سارة أن خادمتها قد تغيرت لها، وأن إبراهيم عليه السلام يزداد فرحا بولده إسماعيل، وتزداد عنايته كذلك بأمه هاجر، فأخذتها الغيرة وحز في نفسها أن يكون لخادمتها ولد وليس لها ولد.
0: أحس إبراهيم بحزن شريكة حياته ورفيقة صباه وشيخوخته سارة، ولذلك أراد أن يفرق بين سارة وهاجر ليخفف عنها ما تجده من الغيرة والحزن.
1: أخذ إبراهيم هاجر وابنها إسماعيل وانطلق بهما إلى أرض مكة، حيث لم يكن هناك أحد وليس بها ماء، فكانت مكة أرضا موحشة خالية من الناس والزرع والماء، لكن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه إبراهيم أن يترك ابنه إسماعيل وأمه هاجر في هذه الأرض، فاستجاب إبراهيم لأمر ربه وتركهما في هذا المكان القفر، وترك معهما وعاء فيه بعض الماء والتمر، ثم قفل راجعا إلى زوجه سارة بأرض فلسطين.
0: لما أراد إبراهيم الانصراف تبعته هاجر وتعلقت به وقالت: إلى أين يا إبراهيم؟ أتتركنا في هذه الأرض الموحشة حيث لا طعام ولا شراب ولا أنيس ولا مغيث؟
1: لكن إبراهيم بقي صامتا وغلبته عيناه بالدمع، لأنه يترك ولده الذي طالما انتظر مجيئه، فتركه وأمه وحيدين بعيدين، ولم يستطع النظر إليهما لكثرة حزنه، وانطلق يمشي في طريقه.
0: تعلقت هاجر بإبراهيم مرة ثانية وظلت تصيح: إلى أين يا إبراهيم؟ وظل إبراهيم منطلقا في طريقه لا يلتفت إليها، فلما رأت أنه لا يجيبها ولا يلتفت إليها سألته قائلة: الله أمرك بذلك؟ فقال إبراهيم: نعم. فقالت: إذن فهو لن يتخلى عنا ولن يضيعنا. وانكفأت راجعة.

0: أما إبراهيم الذي جاشت نفسه بعاطفة الرحمة لهذين الضعيفين، فقد ألقى عليهما نظرة دامعة عند منعطف الطريق، ثم رفع يديه إلى السماء ضارعا وهتف يدعو الله قائلا: ربنا، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم سار إلى بلاد فلسطين مطمئنا إلى رعاية الله لطفله وجاريته.
1: أما هاجر فقد عادت إلى وليدها مستسلمة لأمر الله، وما زالت تأكل التمر وتشرب الماء الذي كان معهما حتى نفد التمر والماء، وأصبحت لا طعام عندها ولا شراب، وطال بها الانتظار، واشتد عليها الجوع والعطش حتى بدأ طفلها يتلوى من الألم ويئن أنينا يفطر القلب لكثرة عطشه وجوعه، وأمه تنظر إليه حائرة لا تدري ماذا تفعل.
0: فما زال الطفل يئن ويبكي ويتخافت صوته حتى كادت نفسه تفيض. هنالك لم تستطع الأم صبرا، ولم تطق أن تنظر إلى وليدها وهو على هذه الحال، فانطلقت تجري حتى وصلت إلى الصفا، وكان أقرب جبل إليها، فصعدت عليه تنظر عساها تجد أحدا يسعفها بشربة ماء، فلما لم تجد أحدا نزلت تهرول إلى بطن الوادي حتى وصلت إلى المروة وهو تل مرتفع، فصعدت فوقه وتطلعت فلم ترى أحدا، فعادت تجري إلى الصفا ثم إلى المروة حتى أتمت 7 أشواط وهي تجري مكروبة ملهوفة.
1: فلما انتهت إلى المروة في الشوط 7 سمعت صوتا يرن في أذنيها، فصاحت قائلة: يا صاحب الصوت، أغثنا إن كان عندك غوث. ثم التفتت إلى طفلها فإذا بالماء ينبثق من بين أصابعه ويتدفق. هنالك كبرت هاجر وانكبت على الماء وجعلت تحوضه بيديها وهي تقول: زم زم، وجعلت تغرف منه وتجعله في سقائها، والماء يفور ويسيح على ما حوله من الرمال والصخور.
0: وهكذا سقت هاجر رضيعها وأروت ظمأها وسجدت لله شكرا على ما أدركها من الغوث والرحمة، فسبحان الله رب الناس أجمعين. قبيلة جرهم أول الواصلين إلى زمزم.
1: عزيزي المستمع الكريم، في ذلك الوقت كانت قبيلة من قبائل العرب تسمى قبيلة جرهم تسير عبر الصحراء، فرأوا طائرا يحلق فوق زمزم حيث تقيم هاجر مع ولدها إسماعيل، فقالوا: إن هذا النوع من الطيور لا يحلق إلا فوق ماء، وقد عهدنا أن هذا الوادي ليس فيه ماء، فأرسلوا واردهم ليستطلع الخبر، فلما رأى الماء عاد إلى قومه فرحا مسرورا يزف لهم البشرى، فأقبلوا إلى الماء مسرعين، فلما رأوا هاجر عند الماء أدركوا أنها صاحبته، فاستأذنوها بالنزول عند مائها، فأذنت لهم فنزلوا، وكانت مستوحشة من خلو المكان من الناس وتتمنى أن يبقى إلى جانبها من تستأنس به.
0: وهكذا نزلت قبيلة جرهم عند ماء زمزم، فأنست بهم هاجر وأنسوا بها، وطابت لهم الحياة في المكان فأقاموا. فشب إسماعيل بينهم واختلط بهم وبأولادهم، فتعلم منهم لغة العرب ونشأ يتكلمها كما يتكلمونها. فلما كبر إسماعيل وبلغ مبلغ الرجال تزوج من قبيلة جرهم، وصار له بعد ذلك بنون وبنات، وتوطدت صلته إسماعيل بالعرب حتى غدا كواحد منهم.
1: وبارك الله في ذرية إسماعيل، فأخذت تتوالد في هذه البقعة المباركة جيلا بعد جيل، حتى ولد منها محمد صلى الله عليه وسلم.
0: بناء الكعبة.
1: كان الخليل إبراهيم عليه السلام يتردد بين الحين والحين إلى أرض الحجاز ليطمئن على ولده إسماعيل. فلما بلغ إسماعيل مبلغ الرجال وقد رزقه الله أسرة وعيالا، أوحى الله إلى إبراهيم أن يبني بيتا لعباد الله عند ماء زمزم بمعاونة ولده إسماعيل. فتوجه إبراهيم مرة أخرى إلى أرض الحجاز، فوجد ابنه إسماعيل جالسا بجوار زمزم يبري نبالا له ليصطاد بها، وكان إسماعيل شابا قويا مغرما بالصيد.
0: ورأى إسماعيل أباه قادما فقام إليه فرحا، وتعانق الأب والابن وتبادلا قبل الحنان. ولما فرغا من تحيات اللقاء واطمأن كل منهما على الآخر، أخبر إبراهيم ولده إسماعيل بأن الله قد عهد إليهما ببناء بيت في هذا المكان. فما كان من إسماعيل إلا أن بادر إلى معاونة أبيه ومؤازرته على بناء هذا البيت. فسر إبراهيم وقال لابنه: نعم المعين أنت على أمر الله يا بني.
1: وقام إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يتعاونان على بناء البيت، إبراهيم يبني وإسماعيل يحمل الأحجار ويناوله، حتى إذا ارتفع البناء عن قامة إبراهيم وصار أعلى من أن تناله يده.
0: أراد إبراهيم عليه السلام أن يرتفع قليلا عن الأرض، فطلب من إسماعيل حجرا لذلك. فالتفت إسماعيل فإذا بحجر كبير إلى جانبه، فناوله لوالده وصعد عليه، وهذا الحجر هو الذي أنزله الله بقدرته من السماء. فوقف عليه إبراهيم عليه السلام، وبذلك فقد طبعت قدمه على هذا الحجر، ثم استمر يبني ويدور به حول الجدار متنقلا من مكان إلى مكان حتى أتم بناء البيت.

0: لما فرغا من بناء البيت وارتفعت قواعده، توجه إبراهيم وإسماعيل إلى الله يدعوانه: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
1: وقد تقبل الله سبحانه وتعالى منهما عملهما واستجاب دعاءهما، فجعل هذا البيت كعبة للناس يحجون إليه من جميع فجاج الأرض. وأوحى الله إلى إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج إلى ذلك البيت، فقال إبراهيم: وما عسى أن يبلغ صوتي إذا أنا أذنت يا رب. فقال له ربه: إنما عليك الأذان وعلينا البلاغ.
0: فارتقى إبراهيم جبلا عاليا وجعل ينادي بأعلى صوته: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج إلى بيته فحجوا. فجعل صوته يدوي في الآفاق، فسمعه كل من أراد الله له أن يحج، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وأقبل الناس على البيت طائعين يلبون النداء ويجيبون الدعاء.

ثم أوحى الله إلى إبراهيم أني جعلت هذا البيت حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، وجعلت مكة بلدا حراما لا يحل فيها القتال ولا يصاد فيها طير ولا حيوان ولا يقلع منها شجر، وجعلت

0: أشهر الحج أشهرا حرمة لا يجوز فيها القتال ولا القول الفاحش ولا الفسوق ولا الخصام ولا الجدال. من أجل ذلك صار هذا البيت مهو الأفئدة وقبلة الأنظار، وصارت القبائل تتهافت على الإقامة حوله وتتسابق إلى السكن في رحابه، حتى امتلأت بها مكة وعمرت بها ساحتها، وصار خدام هذا البيت فيها أرفع الناس منزلة وأعلاهم مقاما عند الله.
1: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

0: من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: خمسٍ أربع مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: لا إله إلا هو

0: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد

0: شركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي

0: أخبار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه.

0: الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قال سبحان الله حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: الصباح.
1: أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

انصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

نحلق معا في الأجواء عبر أثير إذاعة الرشيد التي تنقل لكم أعذب الألحان في هذا الصباح الجميل.

نغمات تدخل القلب وتداعب الأحاسيس في صباحات تهمس فيها بأمل لصباح جديد من الرشيد.

0: تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أنه نصح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجنب توجيه أي ضربة عسكرية لإيران، مشددا على تغليب لغة المفاوضات وضرورة أن يكون العراق نقطة التقاء لا ساحة لتصفية الحسابات. وأوضح الزيدي في مقابلات مع مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية أن بغداد تسعى لتحويل علاقاتها مع واشنطن من الطابع العسكري إلى الشراكة الاقتصادية. وعلى الصعيد الداخلي أبدأ الزيدي استعداده لتحمل تبعات مشروعه الإصلاحي، مشددا على رفضه تحويل العراق إلى دولة فاشلة، ومؤكدا أن حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد يمثلان خيارا حتميا لتعزيز سلطة القانون. هذا أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي سيتوجه يوم غد الخميس إلى إيران في زيارة رسمية ستشهد بحث عدد من الملفات الثنائية والإقليمية، ولا سيما التعاون في مجالي الطاقة والزراعة، إلى جانب مناقشة التطورات في المنطقة. وأوضح أن الزيدي سيزور تركيا نهاية الشهر الجاري على رأس وفد رفيع المستوى لبحث عدد من الملفات في مقدمتها ملف المياه، فيما أوضح أن زيارة سوريا ستحدد لاحقا. ملف الصواريخ المخفية ينتقل من بغداد إلى طهران مع استعداد الزيدي لزيارة إيران بعد أيام من لقائه ترامب في محاولة للحصول على دعم إيراني لإنهاء السلاح خارج الدولة قبل 30 أيلول، فيما شكل اجتماعه مع السفير الإيراني تمهيدا سياسيا للزيارة والملفات التي ستطرح خلالها. 3 درجات للخطورة ستحدد طريقة تعامل الدولة مع الفصائل المسلحة ضمن مصفوفة أمنية جديدة لا تكتفي بحساب عدد المقاتلين، بل تفحص الصواريخ والمسيرات والتمويل والارتباط بالخارج، فيما استدعى رئيس الوزراء جهاز المخابرات والقضاء والبنك المركزي لتوسيع لجنة حصر السلاح قبل اقتراب المهل الزمنية المقررة. أعلن رئيس الوزراء علي الزيدي أن زيارته المرتقبة إلى تركيا ستشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم التي من شأنها توسيع آفاق التعاون الثنائي في عدد من القطاعات الحيوية. مكتب رئيس الوزراء أكد أن الزيدي استقبل وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو، وأكد عمق العلاقات التي تجمع العراق وتركيا وما تستند إليه من مصالح ومشتركات عديدة. وشهد اللقاء بحث مستجدات مشروع طريق التنمية وأهميته الاقتصادية والتنموية للعراق وتركيا والمنطقة. أبدت النائبة أحلام الكاكائي استغرابها من عدم إرسال كافة التفاصيل والتقارير حول الوزارات والمؤسسات الحكومية في تقرير ديوان الرقابة المالية للعام الماضي، مبينة أن التقرير ضعيف جدا وغير شامل ولم يؤدي الغرض منه وهو تشخيص الفساد. أصدرت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط أمرا إداريا بإجراء تغييرات واسعة شملت إنهاء وتكليف وتدوير 11 مسؤولا في فروع وأقسام تابعة لها. وتضمنت القرارات تغيير مديري توزيع كهرباء الوسط والفرات الأعلى والأنبار وشرق الأنبار، إلى جانب مسؤولين في الأقسام الفنية والعقود والإعلام، وتكليف بدلاء لمدة 3 أشهر مع منحهم مخصصات منصب تتراوح بين 20 و25% من الراتب الإسمي.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
3: إذاعة الرشيد تقدم.
4: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وأمل وتفاؤل، وجو درجات حرارته كلش عالية وكهرباء ماكو والمي صاير مالح ومشاكل هواية للمواطنين تبيها من الصبح. إن شاء الله هذه كلها تخلص وتتغير.

0: الوضع ويصير الحال من حال إلى حال، ونقوم نصدر كهرباء للدول الجوار. يعني لا تستغربون إنه الشغلة مو صعبة، والمبالغ اللي صرفوها على الكهرباء تقدر تسوي أكثر من هذا الجانب. فتحية لكم أصدقائنا متابعي ومستمعي راديو الرشيد من كركوك عبر الموجة 92.1، وكذلك متابعينا عبر البث المرئي. أنا وياكم أحمد الموسوي في برنامج عيش صباحك. هذا البرنامج أو الجزء الأساسي من البرنامج اللي يتحدث عن أبرز الأخبار والأحداث اليومية اللي مرت في العراق. أعتذر عن الأيام الماضية ما كنت أتواصل وياكم، لكن إن شاء الله بالأيام الجاية راح أكون موجود وأغطي أغلب الأخبار والأحداث اللي تخص المواطن في العراق وفي كركوك بالتحديد. وقضيتنا الأولى هي دائما راح تكون قضية الكهرباء حتى يتم إصلاحها. يعني إحنا نشوف الكهرباء اليوم والمواطن يعاني والطفل يعاني وأبو المولدة يعاني يعني اللي قاعد بالبيت يعاني واللي يشتغل يعاني وبالدائرة الكهرباء، يعني حتى دائرة الكهرباء موظف الكهرباء يعاني من الكهرباء. يعني احنا واصلين لهذه المرحلة، ساعات التجهيز 4 إلى 5، أكثر شيء تصير 6 ساعات تجهيز باليوم، يعني من مناطق إلى مناطق. للأمانة اكو مناطق توصل تجهيزي 10 ساعات، واكو مناطق 6 ساعات وأقل من 6 ساعات. يعني تخيل عزيزي المواطن تجي كهرباء على مدار 24 ساعة 6 ساعات منقطعة وليست متصلة، يعني حتى ما يقدر ينام. تجي كهرباء ساعة تنطفي 4 ساعات، تجي كهرباء ساعتين تنطفي 4 ساعات، بينما كانت قبل 10 أيام أو أكثر كانت 3 ساعات و3 ساعات جيدة نسبيا، 12 ساعة تجهيز مقابل 12 ساعة انقطاع. لكن للأسف يعني بعد هذه الأحداث اللي صارت في المنطقة وصارت في العراق توقف إنتاج الغاز، وإحنا ما شاء الله تقول ما أعرف شلون ملزقيها بتيب، ما أعرف فد أمور ثانية على مود بس تمشي شلون ما كان هاي الأيام وتخلص. تتواصل ويا الكهرباء يقول لك اصبرون هي هالكم يوم. يا أبو المواطن يصبر، إذا هي بالشتاء هي هالكم يوم، وبالصيف هي هالكم يوم، وهاي هالكم يوم صار لها 23 سنة. لا بل مشكلة الكهرباء من التسعينات، لكن احنا 23 سنة صار لنا من التغيير المرتقب. صرفنا على الكهرباء 80 مليار دولار واكثر حسب تقارير الرقابة المالية، ولو الرقابة المالية راح نسمعكم بعض الكوارث اللي صارت في جلسة استضافة الرقابة المالية. فللأسف يعني مشكلة الكهرباء مشكلة جدا، يعني وضعيتها كلش صعبة، وضعية الكهرباء كلش صعبة. خلينا نذكركم بقضية التصدير، تصدير الكهرباء إلى الخارج والاكتفاء الذاتي، والحديث هذا كان في 2011، وإحنا المفروض بال 2013 نصدر كهرباء حسب كلام السيد الوزير والسيد نوري المالكي. خليكم ويانا وخلينا نستمع إلى هذا التصريح اللي ضاملكم إياه من زمان.
1: 2013 لن نحتاج إلى مولدات أو شيء من هالقبيل، ستلتزم وزارة الكهرباء بتزويد المواطن العراقي بما يحتاجه من الطاقة الكهربائية 24/24 ساعة.
2: هذا
1: الذي تقوله؟
2: نعم، هذا برنامج الحكومة بحلول نهاية عام 2013 كل المحطات المتعاقد عليها والتي هي تحت التنفيذ تكون قد دخلت الخدمة، وهي تكفي لتجهيز المواطنين بكامل حاجتهم من الطاقة الكهربائية.
1: كان هنالك لديك تصريح بأننا سنتمكن في أحد السنين من تصدير الطاقة الكهربائية.
2: بالتأكيد عن الوصول على ذكاء.
3: في قضية صفقة وزارة الكهرباء المشبوهة التي حصلت مع شركة كندية فقط مسجلة على الورق وشركة ألمانية معلنة لإفلاسها، عندما نتكلم عن هاتين الصفقتين التي تجاوزت 2,425,000,000 وليس كما يدعى من 1,700,000,000، كان المتورطين في إبرام هذه الصفقة ليس فقط وزير الكهرباء رعد شلال، بل كذلك حسين الشهرستاني. وبموجب هذا المحضر الموجود
4: حسين الشهرستاني، حتى باعتبار صديقي أقدر أتحدث وياه بشكل أكثر، مسؤول الطاقة، قضية الكهرباء ما انحلت. أنا أعلن أن وزارة الكهرباء فشلت. وأتحدى وزير الكهرباء يقول طلبت يوم من الأيام موافقة استثنائية أو مبالغ ما أنا تبنيت اللي هي والتصويت أشيل إيدي اثنينهم وهو يشهد بها، وكذلك وزير النفط وكذلك بقية الوزراء وبالذات الكهرباء. ما طلب شيئا واستثناء إلا أنا تبنيته وأخذت اللي هي من مجلس الوزراء. ثالثا أخيرا يقال أنه إحنا راح نسوي 30,000 ميجاوات ونبيع نفط ونبيع كهرباء ويعطوني أرقام أدققها تطلع الأرقام صحيحة. الآن أنا عندي لجنة تحقيقية هسه الآن منتظريني لأعرف أين الخلل. هذا المفروض كان حسين الشرساني يقول لي أين الخلل.
5: أكبر قضية
0: للأسف يعني هذه التصريح السيد نور المالكي في عام 2011، تخيلوا العام 2011. اللجنة التحقيقية أخبارها السيد نور المالكي، السلام عليكم صباح الخير عليك من كركوك، صار لك 11 سنة من أو 11 إلى 12 سنة من طلعت من الحكم، 12 سنة من طلعت من الحكم وكهرباء ماكو واللجنة التحقيقية ماكو، وين صارت؟ صار بيها؟ المواطن يسأل يريد حال، يريد حال الكهرباء. اللجنة اللي شكلتها جنابك وتقول وزارة الكهرباء فاشلة، ليش فاشلة يا سيد نور المالكي؟ وصرفت عليها مليارات، المحطات بعدها أكو بيها بالميناء عليها السماء مستلميها، أكو بيها بالمخازن بعدها ما منصوبة، يعني أكو واحد يستورد محطة ما عنده وقود يشغلها؟ لو يستورد محطة ما فايت عليها سنوات وسنوات طويلة. يعني هذا حديث يعني نواب وحديث وزراء سابقين وحاليين. فقضية الكهرباء يعني إذا تأذي يعني مو فقط المواطن وإنما المشاريع الصغيرة، دعم الاقتصاد، إحنا ما عدنا بيئة آمنة. يعني اليوم تجي تدعم لك يعني السيد رئيس الوزراء الجديد السيد علي الزيدي راح لأمريكا يوقع عقود ويوقع، إحنا بيئة آمنة؟ إحنا مو بيئة آمنة. والدليل أول درون طارت وقف الغاز وصارت مشكلة الكهرباء. فوين البيئة الآمنة اللي يتحدثون عنها السياسيين والحياة الوردية اللي يريد يسووها للمواطن؟ صار سنوات طويلة والمواطن كل شيء ما شاف، المواطن كل شيء ما شاف. هذه صارت أزمة الكهرباء، الغاز ما دي يكفي. أبو المولد دي يتأخر بالتشغيل، تقول له ليش يا أبا تتأخر بالتشغيل؟ يقول لك غاز ماكو، سعر البرميل عبر 250,000، سعر البرميل عبر 250,000، 220 280 250. بل قبل هذه الأزمة، أزمة الكهرباء، كان سعر 140 160,000. يعني أنت تتخيل هذه السوق السوداء دا أحكي لكم، سعر الوزارة وأنا ما في في محطات، صعب جدا تحصل. أكو مولدات استلمت نص حصة، وأكو مولدات استلمت حصة كاملة، وأكو مولدات ما استلمت، هذه خارج الخطة. وهذه هم حاطة المولدات مسجلة ممكن بالدولة، وهذا كيفياتهم 400 ومسجليهم بس 100، فيستلم حصة مال 100، فما أعرف نهاية الشهر شقد راح يأخذوا بالمولدة من المواطن، وشلون راح يحلون هذه القضية الكل الكبيرة. قضية يعني المواطن يعني أهالي كركوك أمام فد مشكلة جديدة. كبعض المولدات الغاز مجاني لبعض وبعض آخر لا، فإذا هنا إذا أريد يسوون تسوية فمنطقة راح تطلع عليهم الأمبير، نفترض يعني ما أعتقد راح تنزل هيك درجة، فد 4,000 دينار وبمنطقة ثانية يطلع عندهم الأمبير ب8,000 و10,000. ليش؟ لأن هذا مشتري غاز بسوق سوداء وهذا مستلم من الدولة. ما أعرف هذا إذا صارت ونزلت الأمبيرية إلى 4,000. هذه واحدة من المشاكل اللي دا تصير عند المواطنين في كركوك بعد انقطاع الكهرباء ما شاء الله عليه. ما اعرف يعني احنا في كركوك مدينة غنية بالنفط، غنية مدينة الذهب الاسود، ما عندنا مصفى. يعني امس يوم امس رحت مع احد الاصدقاء، رحتنا من الساعة 8 الى 10 وقفنا بالسرة، بالتسعة الا دقيقتين يا الله وصل للبنزين خانة، فول في بنزين خانة عقبة بالنافع، ويجي يقول لك ماكو أزمة بنزين. لا أكو أزمة بنزين، الكل يعرف لي أنه أكو أزمة بنزين، والكل يعرف بأنه الأزمة موجودة وتفاصيل الأزمة كلها معلومة عند الناس وعند السياسيين وعند الحكومة وعند الكل. احنا عندنا نقص بالبنزين العادي والمحسن والمحطات الغاز وعندنا الكثير والكثير. خلي يجي من مدير المنتوجات ويطلع، يلا احنا نريد مدير المنتوجات يطلع ويسولف للمواطن، يقول له يا مواطن ماكو أزمة والمحطات مفتوحة على مدار 24 ساعة، والمواطن يجي بخمس دقائق يفول ويطلع. بس احنا ما نريد مباشرة يفول، لا بعشر دقائق، خلي تروح ربع ساعة، مو يوقف بالسرعة ساعة، عبر المعوقين واصل السرعة وإلى آخره. فهذه واحدة من الحالات، يعني مو واحدة وإنما هذه عدد من المشاكل اللي تصير ويا المواطن. ليش بغداد ما بيها أزمة؟ سكان بغداد 11 مليون، سكان بغداد 11 مليون بيها 5 مليون سيارة، 5 مليون سيارة. يعني معقولة بغداد بهذا الحجم وكمية السكان وإلى آخره مصر عندهم أزمة وإحنا دائما نصير عندنا أزمة وهذا باركود وإلى آخره؟ زين يقول لك إحنا سوينا الباركود حتى نمنع التهريب، إذن أكو حصة زايدة، أكو مثلا بنزين زايد راح يبقى لأن حصتنا على عدد السيارات اللي موجودة بالمحافظة، وين يروح؟ ليش دا يصير ازدحامات؟ ليش دا يتوقف محطات الغاز؟ مو المفروض محطة الغاز تستمر لي 24 ساعة؟ هذه الفيديوهات اللي دا توصلنا احنا على البريد ودا ننشرها على الصفحة، ودعوة لكل السواق اللي يستمعون لنا الآن انه اي حالة تصير صوروها ارسلوها الرشيد صوتكم مباشرة راح يتم نشرها، ومثل ما يقولون احنا صوتكم العالي اللي ما راح يسكت بمطالبة بالحق مو بأمور أخرى. عدا هذا الموضوع خلينا نذكركم بأن السيد المحافظ دعا إلى اجتماع يوم الأحد السادة ممثلي الشعب، لأن يعني الشعب انتخبهم، لكن مو الشعب، ما أعرف من اللي الشعب جزء من الشعب كل الشعب، لكن هم يسموهم ممثلي الشعب بمجلس المحافظة والبرلمان إلى اجتماع طارئ بخصوص قضية خصخصة الكهرباء. يعني مواطن تطوف عند الكهرباء باليوم 20 ساعة، يجي أبو الشاد لساعة من الخصخصة اللي موفر له كهرباء 4 ساعات يطلب منه 165 ألف. واحدهم كان متصل في أحد برامجنا ويكر هذه المعلومة، وأنا أدعو وزارة الكهرباء إلى التحقيق في هذا المواضيع. خصخصة، أنا أعرف يعني من صارت الخصخصة في بغداد في منطقة زيونة في منطقة في المناطق الراقية في المنصور كان تجهيز الكهرباء 22 ساعة، مستثنات هذه المنطقة منطقة الخصخصة من القطع المبرمج. ليش؟ لأن كل بيت إلى 20 أمبير 40 أمبير حسب ما هو يصرف، فهذه المنطقة تنطفئ عندهم الكهرباء ساعة بالنهار وساعة بالليل، هاي إذا تنطفئ. ليش؟ لأن هم خصخصة ودا يدفعون جباية أكثر. زين المواطن ما جايته كهرباء 4 ساعات باليوم يدفع 165 ألف، العدد إذا صارت 24 ساعة أو 20 ساعة هم ما نبني آمالنا وأحلامنا على شيء أكبر. إيش قد راح تصير؟ مليون بالشهر؟ واحدنا يعني مواطننا الفقير ما عنده فلوس يشتري لكيلو لحم اللي صار سعره 20 و25 ألف، يدفع للكهرباء 300 و400 بالشهر، والله وش عنده؟ عنده مبردة، عنده ثلاجة يشرب منها مية باردة، وعنده مروحة حتى مجز يعني ما عنده سبلت. يعني في التصريح اكو في مقابلة الأستاذ عمر الهلالي مع السيد المحافظ يقول ماكو بيت، تحياتنا للأستاذ محمد سمعان، يقول ما ظل بيت ما بي سبلت، لازم عنده سبلت. ما أعرف يعني هذه المفارقة، يعني هاي الطبقات الوسطى ممكن، ولو إحنا ما بقى عندنا طبقة وسطى، صارت طبقة أغنياء وطبقة فقراء، طبقة الوسطى راحت انتهت. ترى الموظف اللي راتبه 500 ألف و400 ألف هذا مواطن فقير، يعني تخيل أنت الآجار ب300 ألف، المولد ب80 ألف، هاي إذا ساحب له فت 5 أمبيرات يعني ما ساحب أكثر. الغاز المعرف شنو، الكهرباء، الماء إلى آخره، شو قاله؟ قاله 200 ألف يعيش بيها 30 يوم هو أطفاله وعائلته. إذا صار عنده طفل تمرض راح يودي للمستشفى، أكو علاجات ترى بالمستشفيات، أكو كل شيء يعني رعاية صحية وإلى آخره، لكن مو بالمستوى المطلوب. ما أعرف هسه وزارة الصحة يا ريت إنه يعني ينتبهون، ده تجي في الرسائل فظيعة بأنه 17 نوع من علاجات الأمراض السرطانية ما متوفرة اليوم، فيضطر أن المريض يشتريها. يعني فوق ما هو المريض ووضعيته كلش المادية والنفسية تعبانة، عائلته تضطر أن تشتري هذه الأدوية من الخارج، خارج المراكز والمستشفيات. فدعوة إلى وزارة الصحة والسيد الوزير والسيد مدير عام صحة كركوك انه اكو هيك احاديث تحققون من عندها. المواطن والمريض دا يقول اكو ازمه، اكو تفاصيل الازمه، فانتو شنو اللي واصلكم؟ شنو اللي فهمونا؟ احنا نريد نسمع، نريد نفتهم هذه القضايا الجدا مهمه، قضيه الكهرباء، قضيه الماء، قضيه الادويه، هذه كلها المواطن يريد يعرف تفاصيلها. فاحنا حكينا عن الكهرباء والبيئة الآمنة، احد الشباب فتح مشروع الخاص، فيتحدث لنا عن الكهرباء كيف تؤثر على المشاريع الصغيرة جدا، وكيف يخسر المواطن او صاحب المشروع يوميا بسبب انطفاء الكهرباء ومشاكل الكهرباء. خلونا نسمع.
6: أني دائما أحكي وأقول يا بالقطاع الخاص هو متفضل على الدولة. ليش متفضل على الدولة؟ أي اليوم مستثمر أو صاحب مشروع بالعالم زين من يفكر إنه يريد يستثمر ويفتح لاين جديد بالدولة اللي هو بيها، يفكر دائما أكو مصطلح اسمه البيئة الآمنة. هذا مصطلح البيئة الآمنة هو الشيء ضروري وحاجة ملحة عند المستثمر. من يجي يريد يذب فد كذا مبلغ معين هو يفكر مو خسارة، ليش؟ لأن أكو بيئة آمنة أنا أستثمر بيها. إحنا بالعراق هنا نريد نستثمر، لا بوجود البيئة الآمنة، بيئة آمنة منعدمة زين، ولا بوجود الدعم الحكومي، ولا بوجود أي شيء، ولا شماك زين. أنت جاي هنا تذب فلوس وما تدري أنت وحظك، لو تعبر لو ما تعبر. إحنا دائما شد نقول يا إحنا متفضلين على الدولة، الدولة ما لها فضل علينا. تيجي انت سحنيا احنا بزنا مع الكهرباء يوميا، اغلب المشاريع يعني اصغر مشروع موجود حاليا يوميا دا يصرف ما لا يقل عن 160 الف بس غاز هرنج، اذا عدى مولده خاصة طبعا، هرنج 160 الف بس غاز دا يصرف، اصغر مشروع دا يصرف، وانتو يعني ساعدين المشاريع الكبيرة.
0: فخلونا نتخيل ويا هذا الشاب اللي عنده مشروع صغير وده يصرف 160 ألف على الغاز، فقط على الغاز. يعني إلى متى يعني تبقى وضعية الكهرباء ووضعيتنا ومشاكلنا ومشاكل المواطن بصورة عامة؟ يعني هسه تروح لابو الفرن صعد سعر شو اسمه مشكلة الغاز، تروح لابو الغذائية نفس الحالة، صعدت الأسعار بسبب أزمة الكهرباء، صعدت الأسعار بسبب الأزمة الاقتصادية، صعدت الأسعار بسبب إغلاق مضي خرمز. يعني مين ما تفكر أكو مشكلة، مين ما تفكر أكو مشكلة. يطلع المواطن يعني خلي نحكيها بصراحة، يعني إحنا في كركوك الحمد لله يعني مواطنين شوي يعني يتحملون الكهرباء ومشاكل الكهرباء، وما عندهم ثقافة التظاهر المطالبة بحقوقهم من الكهرباء. فقضية الكهرباء اللي صارت يعني بالمحافظات الجنوبية، ده يطلعون يظاهرون ضغط شعبي ينجبر المحافظ يوجه كتاب لوزارة الكهرباء، وزارة الكهرباء تخصص تأخذ من كركوك شوي، تأخذ من بغداد شوي، تأخذ من المحافظة الساكتة الفلانية شوي، تنطيه لهذه المحافظة تمشيهم يوم يومين حتى الشعب يسكت من التظاهرات، حتى ما تصير تكبر التظاهرات وتصير ضغط أكبر على الحكومة. فإحنا في كركوك ما عندنا هاي الثقافة إنه يطلع ظاهر على مود الكهرباء، يعني إحنا شوي نتحمل رغم من درجات الحرارة اليوم 48، 46 وبعض المحافظات وصلت إلى نصف درجة الغليان 50. لكن هذه المشكلة يعني من أنت منتسب في إحدى القوات الأمنية، أنت واجبك حماية المواطن، الحفاظ على حياة المواطن، أنت في خدمة الشعب، أنت طالع في خدمة وحماية الشعب. من توصل لمرحلة أنه أنت تضرب شباب وتدميهم بالشارع، اللي هو ايش عندك؟ طالب ياخذ من حصتك؟ لا، هو طالع أنه يطالب بحقوقه، حقوقه اللي كفلها الدستور، اللي هي شنو؟ الخدمات الأساسية، المي والكهرباء والخدمات التبليط وإلى آخره. لكن هو توصل لمرحلة أنت عزيزي يعني شنو تفكر من تضرب شباب طالعين يطالبوا لك بالكهرباء؟ ما فكرت بابنك شلون ينام بالحر؟ أنت من تنزل للبيت شلون تنام عزيزي؟ كهرباء ماكو، السحب ما يشغل المولد، السبلت المولدة ما تشغل السبلت، شلون تنام؟ شلون أطفالك ينامون؟ شلون عائلتك مرتاحين؟ هؤلاء خرجوا حتى يطالبون بحقك وحق غيرك، يعني مو فقط حقهم. يعني أنت توصل بيها مرحلة إنه تضربهم. يعني شفنا والله للأسف يعني في النجف حتى أحد الأشخاص يعني كان واضح. اليوم إحنا في عصر السوشيال ميديا، التليفونات تصور أي حدث يصير، أي حدث يصير تصور. للأسف ما شفناكو اتخاذ إجراء بحق هذا الشخص اللي اعتدى على الشباب اللي يطالبون بالكهرباء، رغم أنه مقاطع الفيديو انتشرت على حسابات القنوات مو فقط الحسابات العادية. زين ليش؟ شو مسوي لك هذول الشباب؟ هل قد حاقد عليهم؟ راح ياخذون من عندك الحكم؟ أنت رئيس وزراء، أنت مدير دائرة التطور العملاق في البلد، أنت مجرد منتسب أمني تستلم راتبك نهاية الشهر حتى تعيش وتعيش أطفالك. فماكو داعي هذا التشنج، مع احترامي لكل أبناء وصلون في القوات الأمنية، أكو ناس هواية محترمة منضبطة، ولكن أكو عناصر شاذة دائما إحنا نشوفهم للأسف هم اللي يتصدرون المشهد السلبي للأسف لهذه القوات المضحية. فهو ما طلع غير يريد حقه، فللأسف قصائد تكتب من سنوات ولكن ما زالت إلى الآن هي من تسمعها كأنما هي اليوم.

0: أي محقق، لأن ما رأيت شرايط حقه. أي مواطن يخرج يظهر يسولف في المواقع التواصل الاجتماعي هو ما رأيت أكثر من حقه، حقه يعني بالدستور العراقي، حق حتى حديثنا هذا وفق المادة 38 من الدستور العراقي. عمل الصحافة يعني ما رد يدخل لكم عمل الصحافة، لكن قد تكون بعض الأحيان حديثنا يعني نقدر نقول عليه شعبي أكثر من ما هو صحفي. فلكن هذه المعاناة المواطن، يعني احنا شو نسوي هذا المواطن وهاي معاناة المواطن. فتحياتنا لكل الأصدقاء المستمعين والمتابعين، هنا نتمنى أن أفتح لكم الاتصالات لأن أعرف أنه أكو هواي مشاكل، يعني بس نطرح قضية الكهرباء راح تجينا هواي اتصالات، لكن عندي فقرات ومواضيع جدا مهمة حاب سولف بيها وأطرحها على جنابكم لعلكم هم ضجون شوي مثل ما احنا ضاجين من نسمع هذه الأخبار. هدر بمليارات، سرقة مليارات، يعني قضية عدنان الجميلي صارت يعني قضية مو عادية. يوم لاقين 25 مليار برميل، يوم لاقين 25 مليار بالتبن، يوم لاقيهن بالمجاري، يوم لاقيهن بالحائط، يوم بدبات الطرشي، بدبات المي. ما أعرف يعني هذا الشخص شلون كان يفكر، ليش نضمن هذه الفلوس، يعني إلى متى كان مفكر يضمهن حتى يطلعهن حتى يعيش بيهن. والأكثر من هذا أنه بعض المحللين السياسيين أو الأشخاص الحقوقيين ده يتحدثون عن كيفية التحقيق مع عدنان والأشخاص اللي تم اعتقالهم بتهم ارتباطهم بعدنان. يجي يقول له أنا ما ماخذ من عندك، يقول له كان طيتها لفلان. لا، والمفارقة مع أحد النائبات فسألها قال لها أنت دزيت ليش 10 مليار وسيارة كاديلاك؟ قلت له وصلتني 8. أشوف وصلتني 8، فحتى الوسيط يبوق، ما يبوق يعني مليون ومليون، العرب مبايق لمليارين. فأنتوا تخيلوا أعزائي المستمعين، فتخيلوا هاي ملياراتنا، مليارات الشعب، مليارات المواطن اللي هسه دا يتقلب ما عنده كهرباء، قاعد من الصبح إنه نقعانه ملابسه لأن طافي الكهرباء. يعني ما أعرف، يروح للدوام مش شبعان نوم، يرجع من الدوام الماي حار بسبب الشمس، يبردها بالطشت، رجعنا للأمور التقليدية، حتى يبرد الماء حتى يقدر يسبح، كهرباء ماكو، يريد لي ينام لساعة ظهرية يرتاح ماكو كهرباء. زين شي يسوي؟ عصبي، يقول لك مشاكل العراقيين والطلاق والعركات بين الأزواج، ماكو بيئة آمنة داخل المنزل ما تصير بسبب الانفعالات، بسبب المشاكل اللي تصير، يعني فوق ما ضغوطات الحياة والعمل والآخر يرجع للبيت حتى يرتاح يلقى كهرباء ماكو. فهذه قضية الكهرباء والمي تحدثنا يمكن هواية بها، لكن خلي أخذكم إلى قضية جدا مهمة. مين نريد نبدي؟ ما أعرف، خلينا نبدي بقضية ديوان الرقابة المالية، وهذا الديوان اللي المفروض هو عنده رقابة على الكثير والكثير من قضايا المهمة في المجتمع، ومن ضمنها قضية وزارة الكهرباء وقضية وزارة النفط وقضية عدنان الجميلي. يعني المفروض هاي المليارات اللي انباقت كلها ديوان الرقابة المالية لها علم بي. ليش؟ لأن تراقب، هي مهمتها. خلينا نسمع بعض التصريحات.
1: يعقل هذا الشيء؟ وين راح نصلح؟ هاي بدمتكم، وهاي أموال 46 مليون بدمتكم أنتم. أنا صار اليوم أنا أقرب التفكير في إحدى الوزارات، وزارة النفط حاط فيها 3 مخالفات. مخالفة تقول تانكيات مزنجرة، وشركة نفط البصرة اللي تصدر 3 ملايين لتر تقول عندها مخالفة ب 12.5 تريليون. أسألكم بالله اسمح لي، هاي التريليونات وين رقابتكم عليها؟ شلون صادقتوا عن حسابات الختامية مالتها؟ اليوم ديوان الرقابة المالية يجب أن يكون ديوان رقابة مالية، ويراد ديوان يراقب عليه أو جهة تراقب عليه. إذا أكو ضغط عليكم أبلغونا، اليوم احنا ممثلي الشعب، يقولون أكو ضغط علينا من سين أو صاد أو عين، احنا نتخذ الإجراءات بحق. تقريركم مال 25 في مجاملات في محابات، هذا الموضوع ما نقبل.
2: الحكومة يتواصل الحكومة تمام ما اقبل اي ضغط من اي جهه سياسيه.
3: حاليا موقع الديوان الرسمي 80 منشور، انا تابعت 80 منشور دش النشاطات الحكومه السابقه ورئيس الوزراء السابق وكل الشخصيات موقع الديوان الرسمي.
2: ابدا ابدا ابدا سياده النائب، ابدا سياده النائب،
3: ابدا بالتاريخ وباللحظه
2: ابدا
4: ثبتها وقدمها بكتاب رسمي لرئاسة المجلس، وسيتم اتخاذ الإجراءات بسبب مخالفته تفاصيل الوصف الوظيفي وكافة الأمور تتعلق بمهنيته.
5: لكم أن تتصوروا أن الديوان أكمل الحسابات الختامية لمصاف الشمال والموانئ، تخيل يعني عدنان الجميلي والدائرة كان يديرها حصل على الحسابات الختامية، وباقي دوائر الدولة العراقية ما بيها حسابات ختامية. خلي جاوبنا السيد رئيس الديوان، أنا سابقا حكيت الوزير الصحة السابق وقلت له، قلت له أكو ضغط عليك حتى بعدين ما يتم الحساب على أساس أنه أنت ما بلغتنا أكو ضغط. إذا كان أكو ضغط من الحكومة السابقة فبالإمكان رئيس الديوان الآن داخل مجلس النواب يتحدث بكل صراحة ويقول أنه أنا متعرض للضغط.
6: أنا ما جاي أفهم رئيس الديوان يعني أقرب المكان لك عفو أدافع عن الديوان. يا
7: دور الصوت
6: سيد الرئيس، يعني أنا ما جاي معه كيف ما أعرف تفريد ديوان المقابل الماليات جدا عقد عقد مليارات بس أعيش مثال بس عقد مالي جوازات أو الديوان ده أحد قائل له عمي شو سوي الحال دي مزاب الداخلية من 2023 قال لي سنة قال لي ما عندي هذا العقد باطل، قائل له أنت على أي أساس تروح تتعاقد مع هاي الشركة وانت ما عندك سند قانوني، وقايل له قايل له هذا اللي دوار غير مالي قدامي تجي انت تخرجه مثل ما ذكرت حضرتك، ما اعرف يعني ما اعرف ليش تجيب وجهه عندك تقارير تخبط يا اخي، شنو القضيه؟ وينها؟ ما اعرف يعني فانا اتمنى سياده الرئيس
8: انا اقول بالخلاصه، انا صار عندي احباط بالخلاصه
6: سياده الرئيس الان رئيس توزيع المنتجات النفطيه متهم بهذا القضاء، عنده تقرير مشخص جدا من هذا التقرير حسب النواية ما طبعا مشخص 47 مليار هدر 56 مليار فضلات ما قياسي وطبيعي مشخص التقرير دون الرقابة المالية. وين هذا شغلك؟ لا هو أحمد أنا سهل بس ماذا يعني
8: هو يشخص من جهات معنية تتخذ الإجراء حتى ما نحمل الديوان كل تفاصيل الإجراءات. الديوان يشخص الخلل والمخالفة ويتابع مع الجهات المعنية بالتنفيذ.
6: وعند المادة 14
0: من الرئيس سمعت بعض من تصريحات النواب والمشادات اللي صارت في جلسة استجواب أو استضافة ديوان الرقابة المالية ورئاسة ديوان الرقابة المالية، يعني شلون نفسر هذا الموضوع برأيكم؟ يعني احنا وين وصلنا؟ يعني عدنان الجمادي يبوق مليارات وهو حسب كلام السيد الحلبوسي رئيس البرلمان يقول لك كاتبوا لي مخالفة بكذا موضوع تانكي مزنجر، يعني يا تانكي يا مزنجر مليارات عدنان ايش قد بايق يعني لحد هسه اللي قال ما ادري ايش قد يعني ما بعد حتى يعني تيهنا الحساب من قد ما حسبنا ويا عدنان الجويلي تيهنا الحساب كذا يوم يلاقين كذا مليار وكذا ألف دولار وكذا سبيك الذهب وكذا كيلو ذهب يعني مصوغاته، يعني ما أعرف يعني عدنان إيش كان يفكر هذه الأموال والسرقات عدنان إيش كان يفكر شو يريد هسه بس أريد أفتهم هسه إيش كان يريد يعني هذه المليارات اللي أريد يصرفها يومي يصرف له مليار من يموتون أولاده ويجون أحفاده وبعدين ما مخلصه شاف ما شاف شنو هذه المواضيع يعني هسه حتى الانتقادات تشوف بعض الانتقادات تروح للسوشيال ميديا يقول لك هو ملابسه ما اشترى ملابس جديدة ملابس يعني جيدة أسنانه ما راح الطبيب أسنان سوى أسنان وزرع أسنان وركب أسنان جديدة، يعني أنت دا تسرق حتى الضم حتى بهذا اليوم تطلعهن والله اني انا يعني ملتقي به هذا الرجال وشايفه يعني جار لاحد الاصدقاء. التقينا في عزومه مره مرتين يعني سابقا احكي لكم يعني قبل ما يصير في المنصب من كان موظف عادي. هي رجال بسيط يعني شلون صار حوت الا وراه حوت اكبر، شلون سرق الا واحد علمه يسرق، شلون تعلم هذه الطرق الا واحد علمه، الا واحد سنده، الا واحد انطى الطريق. فاحنا دائما نقول من تريد تحاسبون لا تحاسبون الصغير، حاسبون الكبار. حلو من نشوف انه اكو صحف اجنبية، خلني اقرأ لكم بعض من هذه الاخبار في هذه الصحف اللي تقول بخصوص قضية الوزير احمد الاسدي. يعني كلكم سمعتوا عبر السوشيال ميديا، لكن هم نفوا يعني كحكومة واجراءاتها نفت هذا الموضوع، لكن الصحف العالمية تحدثت، نقدر نقول ما سكتت الحكومة، ما سكتت والصحف ما سكتت. اكو تسريبات حكومية، اكو تسريبات سياسية. فصحيفة الشرق الاوسط اللندنية تقول شبهات فساد تلاحق وزيرا عراقيا وتربك التحالف الحاكم، اي تقصد الاطار التنسيقي. فتقول تضاربت الانباء بشأن صدور مذكرة قبض بحق وزير العمل العراقي السابق احمد الاسدي، بعدما تحدثت تقارير عن مداهمة منزل وضبط أموال وذهب قبل أن ينفي الأسد وصدور أي أمر قضائي بحقه. فأكد القيادي في الإطار التنسيقي عامر الفايز أن رئيس الوزراء علي زيدي يعتزم اعتقال الأسدي، فهو عودته من أستراليا، لكنه عاد لاحقا وتراجع عن تصريحاته مؤكدا أن الأسدي لا علاقة له بالقضية. فالإطار التنسيقي منح رئيس الوزراء الضوء الأخضر لاعتقال أي متهم. وبعدين ظهر أحمد الأسدي في بصمة صوتية وقال إنه كان في رحلة للعلاج في أستراليا، وأن المخالفات المنسوبة تتعلق بأحد المقربين منه مو هو، ومؤكدا إنه فتح جميع مكاتبه أمام الجهات المختصة ولم يصدر بحقه أي أمر قبض. ف تتواصل الحكومة، دا نشوف احنا يومي اعتقالات في المحافظات وفي بغداد، وصولة كما اسمها صولة الفجر واعتقال العديد من الشخصيات البارزة في السياسة العراقية، ومن ضمنهم مثنى السامرائي وعلي نصيف ورؤساء لجنة النزاهة. يعني تخيل يعتقلون رئيس لجنة نزاهة بسبب فساد، يعني هو كان المفروض يحارب الفساد، لا هو صار جزء من هذه العملية، عملية الفساد. فتخيلوا انتوا هذه واحدة من

الطراز القديم لكن الأغلبية. فالقضايا مو فقط هذه، وإنما أكو قضايا أكبر بكثير. يعني يعينولك مستشار، تخيلوا يعينولك مستشار بمبلغ كذا مليون دولار راتبه الشهري، يطلع الشخص الواحد 130 مليون. والله هو شنو مستشار؟ مستشار ماذا؟ خلينا نروح إلى فاصل وبعدها نكمل.

بعد هذا الفاصل القصير انطفأ الكهرباء ما شاء الله، يعني ترى حتى احنا في كركوك في الإذاعة تنطفئ عندنا الكهرباء، فتحياتنا لكم أصدقائنا. يعني قضايا مهمة، قضايا الشعب، قضايا المواطن، يعني الرقعة صغيرة يخلق الله وشك كبير، يعني هذه ممكن الشيء اللي من نقوله من الخمسينات لليوم وما تعالج. شو وقت الرقعة تكبر ما نعرف، شو وقت الشق يصير أصغر ماكو. فهذه قضية جدا مهمة، يعني خلي نحكي لكم في هذا القبور بالتقسيط. تخيل واحد يموت يشتروا له قبر بالتقسيط. ف يعني خبر حقيقة ما أعرف شلون يوصف، لكن خلنا نقرأ لكم تفاصيل هذا الخبر. في الوقت الذي ينتظر فيه موظفو الدولة مكافأة حكومية تتمثل بقطعة أرض سكنية أو شقة في مجمع سكني حتى يضمنون لهم العيش الكريم، يتفاجأ موظفو مديرية تربية محافظة النجف بتعميم كتاب رسمي ينص على توزيع قطع أرض لهم لكنها تقع داخل المقبرة. تخيل يوزعون قطع أراضي داخل المقبرة. وصدر عن تربية النجف كتاب رسمي وردت نسخة منه إلى مؤسسة الرشيد الإعلامية، عممت بموجبه على منتسبي الدائرة عرضا من إحدى الشركات المختصة يتضمن شراء قطع أراضي للدفن في المقبرة النموذجية. يعني ينطيك أرض ما تسكن بها، لا إنه تشتري أرض بالتقسيط، لكن وين؟ بالمقبرة، حتى من تموت يدفنوك بها. فشركة مقدمة عرض وموافقة التربية ومسوي كتاب وإلى آخره عن طريق أحد المصارف المحافظة، وأثار الجدل بس مواقع التواصل الاجتماعي وصلت لمراحل متقدمة. طلع مدير تربية النجف عمار عرباوي ويقول أن الكتاب صدر أثناء ما كان مجاز، وأنه سيقوم بإلغائه بعد المباشرة بالدوام الرسمي. وقال في حديث صحفي أن ملابسات إصدار الكتاب المتعلق بتخصيص قطع أرض للملكات التربوي في المقبرة النموذجية صدر دون علمه. وأثناء سفره إلى الخارج لافتا للإعمام تم توقيعه من قبل وكيل الإداري جاسم الخالدي، وأن الإجراءات أو أن المديرية ستتخذ الإجراءات المناسبة بحق المقصر. يعني ما أعرف أنتم شون تتعاملون، يعني معقولة وكيل مدير يوقع كتاب بدون علم المدير؟ لو مثلا ما صايرة في الضجة عليكم بالسوشيال ميديا كان مشي هذا الكتاب؟ يعني هسه ما يخالف نعطيهم أرض سكنية بالتقسيط،

واحنا ما شاء الله ننادي بمستحقات المواطنين بالقطاع الأراضي منذ سنوات، ولكن للآن المواطن ما محصل كل شيء. فتحياتنا لكم تربية النجف، بس لا احنا هم نصير مثلكم ونكون نطالب ب نقدر نقول بأراضي تكون داخل السيطرة وخارج السيطرة. خلينا نستثمر هذه الأوقات اللي بقيت وياكم ونبديها ببعض التفاصيل المهمة اللي صارت يوم أمس، وهي ظهور نتائج الامتحانات الوزارية صف السادس الإعدادي، والحمد لله حصلت نتائج جيدة وعظيمة. فمن ضمنهم الطلاب أكو 200 وكذا طالب حصلوا على درجة كاملة، وهذه بشارة خير بأنه وعدنا مثل قبل آلاف الأشخاص يحصلون على معدلات 100%، وإنما عدد محدد والذكي فقط. والمفارقة بأنه هناك من محافظة كركوك ونحن نفتخر بهؤلاء الشباب، ثلاثة أشقاء حصلوا على معدل فوق 100، يعني معدلاتهم بدرجات كاملة، وهذا بشرة خير، ونتمنى لهم احنا من مؤسسة الرشيد الإعلامية كل التوفيق والنجاح في حياتهم، وكل الشكر والتقدير لعائلتهم للأب والأم اللي تعبوا على هؤلاء الأبناء حتى يوصلوهم لهذه المرحلة، مرحلة ان يكونون متفوقين جميعهم. فانت تخيل من بساطة ملابسهم وشكلهم وفرحة الأب، تحس بأن هؤلاء تعبوا حقيقة على نفسهم حتى يوصلون لهذه المرحلة، المرحلة اللي هي مرحلة الإبداع، ومن ثلاث أشقاء في السادس الإعدادي يحصلون على معدل عالي جدا وهو الدرجة الكاملة. فتحياتنا لهم ومبارك لهم. فخلينا نسمع هذه الأغنية اللي نشغلها مع كل فرحة بنجاح أبنائنا الطلبة.

فمبارك لهم، ونتمنى التوفيق لكل الأصدقاء والمتابعين اللي على أبواب دخول المرحلة الامتحانات، وإن شاء الله يحققون نتائج، واللي ما نجح يعوض بالدور الثاني خلي يشد حيله. والامتحانات دائما من تكون على نقدر نقول عنها وقت محدد، وهذا الوقت المحدد هو يوصلك لي أنت وين راح توصل وين راح تكون. وهذه دعوة إلى الجميع من الساسة والمواطنين بأن هلا بعضكم، وهلا هلا يعني أدرى يعني إحنا ما لحق تأخذ بعض الأخبار المهمة جدا اللي حدثت، وإن شاء الله بالحلقات القادمة راح أتواصل وياكم ونتحدث بها قضايا بالمليارات حتى المواطن يكون على دراية ووعي بما يحدث في المجتمع. فرسالة لكل الساسة في العراق ومن ضمنهم ساستنا في كركوك، نزلوا للشعب وقت الانتخابات، كلكم كنت موجودين بالشارع وتسرون شوفون معاناة الناس. أخي الكريم عضو مجلس محافظة اللي صار لك 50 يوم مدرشكت مدر 40 يوم ما عقدين جلسة ومصوتين على شيء يخص المواطن، شوفونا حل الكهرباء، شوفونا حل لمشاكل، يعني أبو المولدة ترى عنده مشاكل، يعني مو فقط المواطن عنده مشاكل، يعني احنا دي توصلنا شكاوي المواطنين يعني احنا دي يشكون من أبو الكهرباء دز رسالة أستاذ غسان، تحياتنا لك أستاذ غسان، يعني شوف الرسالة وما يجاوب، يعني أنا ما عندي شيء وياك، استفسار مواطن قبل البرامج ودزينا لك هي. فأستاذ غسان صديقنا وحبيبنا، فتحياتنا لك، يعني نتمنى أن نلقي إجابات من عندكم على دائرة الكهرباء. تحياتنا لأستاذ ليث كذلك صديقنا العزيز. فما به شيء، المواطن أنت اليوم هو مكلف بخدمة عامة لخدمة المواطن، ليش تنجز هذه الخدمة؟ خليكم أصدقائنا المتابعين، وإحنا صوتكم إن شاء الله، أي مشكلة تصير عندكم من خلالنا نوصلها للجهات المعنية، لكن الجهات المعنية للأسف ما أدري طافئتهم الكهرباء كذلك، يمكن ما عندهم إنترنت، خلنا نطيهم عذر. لكن الساسة الموجودين في مجلس المحافظة وفي مجلس النواب والسيد رئيس المجلس والسيد المحافظ حقيقة يحتاج أن تنزلون للشارع، تفترون على بيوت المواطنين، تفترون على أبو المولد اللي تأخر ما يشغل، قولوا ليش ما تشغل، ممكن عنده مشكلة، ممكن عنده سبب. احنا اليوم الكهرباء ده تنطفي هواية، واليوم اذا ابو المولد طفى فتخيل انت منطقة بكاملها راح تنام اذمكم وتشتمكم، يعني بهذه العبارة تتوصل لهذه المرحلة. احنا بنشوف التعليقات ما شاء الله ما شاء الله، المواطن اليوم بعد ما يخاف، قال لك اكو صولة جديدة، حتى قام اللي ما عنده فساد يخاف اللي يروح يبلغون عليه، المواطنين يقولون هذا صار عنده تضخم أموال، اشترى بيت بفلان منطقة. فكل هذه المواضيع نتمنى أن توصل للرسالة إلى الجهات المعنية وانزلوا للشعب، ما بيها شيء، كلش طبيعي أن تكونون ويا الشعب، كلش طبيعي أن تنزلون للشارع. فتحياتنا لكل الأصدقاء والمتابعين وكل من كتب تعليق، تحياتنا إليه وشكرا لكم على هذه الرفقة والاستماع والمتابعة. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة من برنامج عيش صباحك، تقبلوا تحياتي أنا وياكم أحمد الموسوي، إلى اللقاء.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أنه نصح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجنب توجيه أي ضربة عسكرية لإيران، مشددا على تغليب لغة المفاوضات وضرورة أن يكون العراق نقطة التقاء لا ساحة لتصفية الحسابات. وأوضح الزيدي في مقابلات مع مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية أن بغداد تسعى لتحويل علاقاتها مع واشنطن من الطابع العسكري إلى الشراكة الاقتصادية. وعلى الصعيد الداخلي أبدأ الزيدي استعداده لتحمل تبعات مشروعه الإصلاحي، مشددا على رفضه تحويل العراق إلى دولة فاشلة، ومؤكدا أن حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد يمثلان خيارا حتميا لتعزيز سلطة القانون. هذا أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي سيتوجه يوم غد الخميس إلى إيران في زيارة رسمية ستشهد بحث عدد من الملفات الثنائية والإقليمية، ولا سيما التعاون في مجالي الطاقة والزراعة، إلى جانب مناقشة التطورات في المنطقة. وأوضح أن الزيدي سيزور تركيا نهاية الشهر الجاري على رأس وفد رفيع المستوى لبحث عدد من الملفات في مقدمتها ملف المياه، فيما أوضح أن زيارة سوريا ستحدد لاحقا. ملف الصواريخ المخفية ينتقل من بغداد إلى طهران مع استعداد الزيدي لزيارة إيران بعد أيام من لقائه ترامب في محاولة للحصول على دعم إيراني لإنهاء السلاح خارج الدولة قبل 30 أيلول، فيما شكل اجتماعه مع السفير الإيراني تمهيدا سياسيا للزيارة والملفات التي ستطرح خلالها. 3 درجات للخطورة ستحدد طريقة تعامل الدولة مع الفصائل المسلحة ضمن مصفوفة أمنية جديدة لا تكتفي بحساب عدد المقاتلين، بل تفحص الصواريخ والمسيرات والتمويل والارتباط بالخارج، فيما استدعى رئيس الوزراء جهاز المخابرات والقضاء والبنك المركزي لتوسيع لجنة حصر السلاح قبل اقتراب المهل الزمنية المقررة. أعلن رئيس الوزراء علي الزيدي أن زيارته المرتقبة إلى تركيا ستشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم التي من شأنها توسيع آفاق التعاون الثنائي في عدد من القطاعات الحيوية. مكتب رئيس الوزراء أكد أن الزيدي استقبل وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو، وأكد عمق العلاقات التي تجمع العراق وتركيا وما تستند إليه من مصالح ومشتركات عديدة. وشهد اللقاء بحث مستجدات مشروع طريق التنمية وأهميته الاقتصادية والتنموية للعراق وتركيا والمنطقة. أبدت النائبة أحلام الكاكائي استغرابها من عدم إرسال كافة التفاصيل والتقارير حول الوزارات والمؤسسات الحكومية في تقرير ديوان الرقابة المالية للعام الماضي، مبينة أن التقرير ضعيف جدا وغير شامل ولم يؤدي الغرض منه وهو تشخيص الفساد. أصدرت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط أمرا إداريا بإجراء تغييرات واسعة شملت إنهاء وتكليف وتدوير 11 مسؤولا في فروع وأقسام تابعة لها. وتضمنت القرارات تغيير مديري توزيع كهرباء وسط والفرات الأعلى والأنبار وشرق الأنبار، إلى جانب مسؤولين في الأقسام الفنية والعقود والإعلام، وتكليف بدلاء لمدة 3 أشهر مع منحهم مخصصات منصب تتراوح بين 20 و25% من الراتب الإسمي.
0: سمعنا.

الصباح رباح والتميز نجاح أرشيد أرشيد أفأم أفأم

0: خبر يستحق الانتباه.
1: أعلن رئيس الوزراء علي الزيدي خلال جلسة مجلس الوزراء عن وجود تأييد سياسي واسع لحملة مكافحة الفساد، متوعدا بمحاسبة الوزراء مباشرة ومساءلتهم في حال ثبوت تورط أي مدير عام في وزارتهم بملفات هدر للمال العام.
2: عد اجتماع بالإطار وأيدوا دعمهم بقوة لمحاربة الفساد، وكل أعضاء الإطار قالوا إحنا ما عندنا خطوط حمراء ولا صفراء أمام أي فاسد، وإن كان الفاسد يتعلق بينا، ونفضل تبدو بمحيطنا إذا موجودين عليهم شبهات فساد. إحنا ما نتبنى أي فاسد. كان تأييد كبير للحكومة لمحاربة الفساد، كذلك معظم القوى السياسية تواصلت وياي مؤيدة لمحاربة الفساد. نكون واضحين، إحنا أي وزير عنده مدير عام فاسد راح هو يتحمل مسؤوليته، لأن المدير العام أو وكيل وزير ثبت عليه فساد الوزير أحمله جزء من المسؤولية. أنا ما أقدر أعرف كل المدراء العامين والوكلاء، عندنا آلاف المدراء العامين بالدولة العراقية، فكل وزير يعرف مدراء العامين. المدراء العامين هم خيار الوزير خليه يكون،

خبر يستحق الانتباه. قاعدة أمنية جديدة بدأت بغداد إعدادها لنقل ملف الفصائل من التقييم السياسي المتغير إلى تصنيف مؤسساتي موحد يقسم الجماعات المسلحة إلى 3 مستويات وفق خطورتها وقدراتها واستجابتها لأوامر الدولة. المصفوفة المقترحة تعتمد معايير تشمل التشدد الديني وامتلاك الصواريخ والطائرات المسيرة والقدرة على تنفيذ عمليات عابرة للحدود ومصادر التمويل والارتباك بجهات خارجية، على أن يعاد تحديث التصنيف شهريا بسبب تغير التسليح والتحالفات ومواقف الجماعات. وبحسب مصادر أمنية فإن انضمام جهاز المخابرات والقضاء والبنك المركزي ومستشارية الأمن القومي ووزارة الخارجية إلى اللجنة يعني أن التعامل لن يقتصر على جمع السلاح، بل قد يشمل ملاحقة التمويل وتقييد الحركة الخارجية وتحديد المسؤولية القانونية عن الهجمات. ويرى مختصون أن تقسيم الفصائل إلى درجات يسمح للحكومة بالفصل بين جماعات تقبل الاندماج أو التسليم وأخرى تماطل، وتشكيلات تملك قدرات صاروخية ومسيرات وترفض قرارات الدولة. وستشكل النتائج أساساً للتقديرات الحكومية الحاسمة قبل نهاية العام مع اقتراب المهل المرتبطة بحصر السلاح وإنهاء النشاط العسكري خارج المؤسسات الرسمية.

0: خبر يستحق الانتباه. خبر يستحق الانتباه.
1: مذكرات تفاهم جديدة، بروتوكولات تعاون وزيارات رفيعة المستوى. مشهد يتكرر بين بغداد وأنقرة مع كل حراك دبلوماسي، وآخرها ما أعلنه رئيس الوزراء علي الزيدي عن زيارته المرتقبة إلى تركيا لتوسيع آفاق التعاون. ولكن أمام هذا التفاؤل الرسمي يبرز السؤال الأكثر إلحاحا، كم من التفاهمات والاتفاقيات وقع العراق سابقا ولم ترى النور حتى هذا اليوم؟ فمنذ زيارة أردوغان عام 2024 وتوقيع 26 اتفاقا ثم 10 مذكرات تفاهم، وب 2025 بقيت الحصيلة بضائع تركية تتدفق إلى العراق مقابل تراجع تركي واضح في الملفات الاستراتيجية. الملف الأبرز هو ملف المياه. فرغم توقيع اتفاق الإطار التعاوني عام 2024 لضمان تخصيص عادل يواصل نهري دجلة والفرات الجفاف، تقارير وزارة الموارد المائية أكدت عدم التزام أنقرة بالتصاريف المتفق عليها والمحددة ب 420 مترا مكعبا في الثانية، خاصة في أشهر الصيف متذرعة بالتغيرات المناخية وسدودها.

مستمرة في استخدام المياه كأداة ضغط سياسي وحتى اقتصادي. وعلى صعيد الربط اللوجستي وحتى الاستثماري يتصدر مشروع طريق التنمية الممتد من البصرة إلى الحدود التركية طريعة المباحثات الحالية بعد استقبال وزير النقل التركي لبحث مستجداته وأهميته الاقتصادية للمنطقة. ورغم الحماس التركي الظاهر للمشروع كونه يربطها بالخليج العربي إلا أنه يصطدم بالاشتراطات والأجندات الأمنية المعقدة داخل الحدود الشمالية فضلا عن استمرار تجميد تصدير النفط العراقي عبر خط جيهان مما يجعل المشروع رهينا الحسابات السياسية. في المحصلة يا سادة يذهب الوفد العراقي إلى أنقرة محملا برؤية جديدة للربط الاقتصادي والتنموي للإقليم، لكن التجارب السابقة تثبت براعة الجانب التركي في كسب الوقت وتوقيع البروتوكولات لضمان مصالحه الاقتصادية وحتى الأمنية دون تقديم تنازلات حقيقية بملفي المياه والنفط. فهل يمتلك العراق هذه المرة أوراق ضغط فعلية تجبر أنقرة على الالتزام؟ أم أن ننضم لصفحة جديدة من أرشيف الوعود؟

0: الحاجه.
1: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.
2: افا ماري، حيث تبدا الابتسامه ويولد الجمال، مع طبيب الاسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عياده افا ماري نصنع الفرق بدقه ونرسم لك ابتسامه تليق بك، من تنظيف يعيد لاسنانك نقائها الى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقه تضمن راحتك. افا ماري، خبره وتقنيه واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
2: خبر يستحق الانتباه.
4: لتنظيم مصالح البلاد العليا وتحقيق التوازن الإقليمي، يتوجه رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى طهران استكمالا لزيارته إلى واشنطن، حيث يرى مراقبون أنه يحمل رسائل شفهية بصفته وسيطا يسعى للحفاظ على علاقات العراق الخارجية ومنع أي تصعيد عسكري يهدد استقرار المنطقة.
5: وأعتقد اليوم الرسالة الذي يحملها السيد علي الزيدي هو رسالة الاطمئنان التي تحافظ على مبدأ العلاقة المتوازنة الإقليمية الدولية. واليوم العراق يحتاج إلى الاستقرار في عملية أن تكون هنالك علاقات متوازية ومتساوية بين المستوى الإقليمي والدولي. وأعتقد اليوم الدعم الإيراني المتواجد منذ سنوات طويلة هو أيضا مهم في جدولة السلطة التنفيذية، على اعتبار أن هذا الدعم تحتاجه السلطة التنفيذية أن يكون هذا مستمرا.
4: وتتصدر حقيبة الزيدي مباحثات حصر السلاح بيد الدولة وفرض القانون، باعتبار طهران الجهة المؤثرة القادرة على إقناع الفصائل بتسليم سلاحها، وهذا ما يرجحه باحثون، إلى جانب تفاهمات اقتصادية لتسهيل المرور الآمن لسفن النفط العراقية عبر مضيق هرمز لضمان مرونة التدفق وعدم تأثر الصادرات بالأزمات.
6: زيارة الزيدي إلى طهران تحمل عدة ملفات. أولا ملف التطمين بأنه سوف يطمن القيادة والإدارة الإيرانية بأن ذهابه إلى الولايات المتحدة ليس معناها ضد إيران في المرحلة المقبلة، لأن البعض حاول تشويش على تلك الزيارة الذي ذهب إلى واشنطن. الأمر الآخر، سوف يطالب من إيران بالضغط على بعض الفصائل التي ترفض تسليم السلاح، علما أن تسليم السلاح هو مطلب مرجعي.
7: العراق تضرر كثيرا من هذا المنفذ اللي 90% من صادراتنا عبره، يجب السماح له، لأنه الشعب حقيقة لم يتحمل هذه الضائقة الكبيرة والتي الآن تضاعفت.
4: وتشمل الأجندة توقيع مذكرات أمنية وتجارية تتكامل مع اتفاقية واشنطن البالغ 60 مليار دولار لتطوير الطاقة والمصارف، بالتزامن مع طرح بغداد مبادرة رسمية لتسهيل لقاءات مباشرة أو غير مباشرة بين المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين لتضييق الخلاف وحماية الملاحة الإقليمية.

ثبتها وعليها وعلى الرشيد خليها. الرشيد ذوق راقي لكل عراقي.

0: معلومتي،
1: إنها معلومتي،
0: إنها مفكرتي، إنها معشوقتي، إنها أرشيد FM.

0: خبر يستحق الانتباه. خبر يستحق الانتباه.
1: زيارة طهران تضع ملف الفصائل في صدارة الجولة الإقليمية الأولى للزيدي بعد واشنطن، رغم إعلان الجانبين أن المباحثات ستتناول التعاون السياسي والأمني والاقتصادي والحدودي وتوقيع مذكرات تفاهم. مصادر سياسية تقول إن بغداد تريد من إيران استخدام نفوذها لدفع الجماعات الرافضة لحصر السلاح إلى تسليم قدراتها النوعية، وفي مقدمتها صواريخ باليستية وطائرات مسيرة. أما تقدير وجود 8 صواريخ ومئات المسيرات فيبقى معلومة منسوبة إلى مصادر صحفية ولم تعلنه الحكومة رسميا. وبحسب مراقبين فإن لقاء السفير الإيراني قبل الزيارة يمنح بغداد فرصة لعرض المطالب مسبقا وتحديد مستوى الاستجابة الإيرانية، خصوصا أن الزيدي تعهد أمام واشنطن بإنهاء السلاح خارج الدولة ضمن مهلة تنتهي في 30 من شهر أيلول. النتيجة السياسية للزيارة ستظهر في موقف الفصائل بعد عودة الزيدي، إما بدء تسليم القدرات الصاروخية والمسيرات أو انتقال الحكومة إلى إجراءات أمنية وقضائية ومالية ضد الجماعات التي تتجاوز المهلة.

تابعوا صفحة راديو الرشيد اف ام على الفيسبوك واعطي رأيك وشارك برامجنا الرشيد في فيسبوك.

0: اسمعوا
1: اسمعوا
2: اسمعوا
1: كل اغانينا
0: كل اغنياتي
3: الفنان نواس امور
2: الفنان احمد الفنان بكره
1: على اذاعه الرشيد اف ام اخوكم الفنان عمر خالد
2: اخوكم الفنان احمد اسماعيل
4: الفنان قاسم السلطان
2: تيسير السفير
5: هيبه البدر
6: اورا ستار
7: جلال خورشي
8: صباح محمود
9: عادل المفاعله
10: محمد عبد الجبار
11: اسمعوا كل اغنياتي من اذاعه الرشيد مروى احمد
12: ياسر عبد الوهاب
13: اخوكم نور تيم
14: مرحبا بكم تسمعوا كل اغاني الجديده في الاخبار الجديده ما يكون جلّا تسمعوا على إذاعة الرشيد الأفهم وتحامش عليه معكم حتى نشير

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: خبر يستحق الانتباه.
2: أعلن رئيس الوزراء علي الزيدي خلال جلسة مجلس الوزراء عن وجود تأييد سياسي واسع لحملة مكافحة الفساد، متوعدا بمحاسبة الوزراء مباشرة ومساءلتهم في حال ثبوت تورط أي مدير عام في وزارتهم بملفات هدر للمال العام.
3: عد اجتماع بالأطار وأيدوا دعمهم بقوة لمحاربة الفساد، وكل أعضاء الأطار قالوا إحنا ما عدنا خطوط حمراء ولا صفراء أمام أي فاسد، وإن كان الفاسد يتعلق بينا، ونفضل تبدو بمحيطنا إذا موجودين عليهم شبهات فساد. إحنا ما نتبنى أي فاسد. كان تأييد كبير للحكومة لمحاربة الفساد، كذلك معظم القوى السياسية تواصلت وياي مؤيدة لمحاربة الفساد. نكون واضحين، إحنا أي وزير عنده مدير عام فاسد راح هو يتحمل مسؤوليته، لأن المدير العام أو وكيل وزير ثبت عليه فساد الوزير أحمله جزء من المسؤولية. أنا ما أقدر أعرف كل المدراء العامين والوكلاء، عندنا آلاف المدراء العامين بالدولة العراقية، فكل وزير يعرف مدراء العامين. المدراء العامين هم خيار الوزير خلي يكون.

حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: للحب وقت وللضحك وقت ورشيد معك في كل وقت.
1: وش من غير كاني وماني طبعي بدخل في الموضوع، انت صورتك مثل الماني.

0: الرشيد خيارك الأكيد.
1: 92.1

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
1: خبر يستحق الانتباه.
3: لتنظيم مصالح البلاد العليا وتحقيق التوازن الإقليمي، يتوجه رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى طهران استكمالا لزيارته إلى واشنطن، حيث يرى مراقبون أنه يحمل رسائل شفهية بصفته وسيطا يسعى للحفاظ على علاقات العراق الخارجية ومنع أي تصعيد عسكري يهدد استقرار المنطقة.
4: وأعتقد اليوم الرسالة الذي يحملها السيد علي الزيدي هو رسالة الاطمئنان التي تحافظ على مبدأ العلاقة المتوازنة الإقليمية الدولية. واليوم العراق يحتاج إلى الاستقرار في عملية أن تكون هنالك علاقات متوازية ومتساوية بين المستوى الإقليمي والدولي. وأعتقد اليوم الدعم الإيراني المتواجد منذ سنوات طويلة هو أيضا مهم في جدولة السلطة التنفيذية، على اعتبار أن هذا الدعم تحتاجه السلطة التنفيذية أن يكون هذا مستمرا.
3: وتتصدر حقيبة الزيدي مباحثات حصر السلاح بيد الدولة وفرض القانون، باعتبار طهران الجهة المؤثرة القادرة على إقناع الفصائل بتسليم سلاحها، وهذا ما يرجحه باحثون، إلى جانب تفاهمات اقتصادية لتسهيل المرور الآمن لسفن النفط العراقية عبر مضيق هرمز لضمان مرونة التدفق وعدم تأثر الصادرات بالأزمات.
5: زيارة الزيدي إلى طهران تحمل عدة ملفات، أولا ملف التطمين بأنه سوف يطمن القيادة والإدارة الإيرانية بأن ذهابه إلى الولايات المتحدة ليس معناها ضد إيران في المرحلة المقبلة، لأن البعض حاول تشويش على تلك الزيارة التي ذهب إلى واشنطن. الأمر الآخر، سوف يطالب من إيران بالضغط على بعض الفصائل التي ترفض تسليم السلاح، علما أن تسليم السلاح هو مطلب مرجعي.
6: العراق تضرر كثيرا من هذا المنفذ اللي 90% من صادراتنا عبره، يجب السماح له، لأنه الشعب حقيقة لم يتحمل هذه الضائقة الكبيرة والتي الآن تضاعفت.
3: وتشمل الأجندة توقيع مذكرات أمنية وتجارية تتكامل مع اتفاقية واشنطن البالغ 60 مليار دولار لتطوير الطاقة والمصارف، بالتزامن مع طرح بغداد مبادرة رسمية لتسهيل لقاءات مباشرة أو غير مباشرة بين المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين لتضييق الخلاف وحماية الملاحة الإقليمية.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك، فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: مذكرات تفاهم جديدة، بروتوكولات تعاون وزيارات رفيعة المستوى، مشهد يتكرر بين بغداد وأنقرة مع كل حراك دبلوماسي، وآخرها ما أعلنه رئيس الوزراء علي الزيدي عن زيارته المرتقبة إلى تركيا لتوسيع آفاق التعاون. ولكن أمام هذا التفاؤل الرسمي يبرز السؤال الأكثر إلحاحا، كم من التفاهمات والاتفاقيات وقع العراق سابقا ولم ترى النور حتى هذا اليوم؟ فمنذ زيارة أردوغان عام 2024 وتوقيع 26 اتفاقا ثم 10 مذكرات تفاهم، وب 2025 بقيت الحصيلة بضائع تركية تتدفق إلى العراق مقابل تراجع تركي واضح في الملفات الاستراتيجية. الملف الأبرز هو ملف المياه، فرغم توقيع اتفاق الإطار التعاوني عام 2024 لضمان تخصيص عادل يواصل نهري دجلة والفرات الجفاف، تقارير وزارة الموارد المائية أكدت عدم التزام أنقرة بالتصاريف المتفق عليها والمحددة ب 420 مترا مكعبا في الثانية، خاصة في أشهر الصيف متذرعة بالتغيرات المناخية وسدودها، ومستمرة في استخدام المياه كأداة ضغط سياسي وحتى اقتصادي. وعلى صعيد الربط اللوجستي وحتى الاستثمارية، تصدر مشروع طريق التنمية الممتد من البصرة إلى الحدود التركية طليعة المباحثات الحالية، بعد استقبال وزير النقل التركي لبحث مستجداته وأهميته الاقتصادية للمنطقة. ورغم الحماس التركي الظاهري للمشروع كونه يربطها بالخليج العربي، إلا أنه يصطدم بالاشتراطات والأجندات الأمنية المعقدة داخل الحدود الشمالية، فضلا عن استمرار تجميد تصدير النفط العراقي عبر خط جيهان، مما يجعل المشروع رهينا الحسابات السياسية. في المحصلة يا سادة، يذهب الوفد العراقي إلى أنقرة محملا برؤية جديدة للربط الاقتصادي والتنموي للإقليم، لكن التجارب السابقة تثبت براعة الجانب التركي في كسب الوقت وتوقيع البروتوكولات لضمان مصالحه الاقتصادية وحتى الأمنية دون تقديم تنازلات حقيقية بملفي المياه والنفط. فهل يمتلك العراق هذه المرة أوراق ضغط فعلية تجبر أنقرة على الالتزام، أم أننا ننضم لصفحة جديدة من أرشيف الوعود؟

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
1: خبر يستحق الانتباه.
3: زيارة طهران تضع ملف الفصائل في صدارة الجولة الإقليمية الأولى للزيدي بعد واشنطن، رغم إعلان الجانبين أن المباحثات ستتناول التعاون السياسي والأمني والاقتصادي والحدودي وتوقيع مذكرات تفاهم. مصادر سياسية تقول إن بغداد تريد من إيران استخدام نفوذها لدفع الجماعات الرافضة لحصر السلاح إلى تسليم قدراتها النوعية، وفي مقدمتها صواريخ باليستية وطائرات مسيرة. أما تقدير وجود 8 صواريخ ومئات المسيرات فيبقى معلومة منسوبة إلى مصادر صحفية ولم تعلنه الحكومة رسميا. وبحسب مراقبين فإن لقاء السفير الإيراني قبل الزيارة يمنح بغداد فرصة لعرض المطالب مسبقا وتحديد مستوى الاستجابة الإيرانية، خصوصا أن الزيدي تعهد أمام واشنطن بإنهاء السلاح خارج الدولة ضمن مهلة تنتهي في 30 من شهر أيلول. النتيجة السياسية للزيارة ستظهر في موقف الفصائل بعد عودة الزيدي، إما بدء تسليم القدرات الصاروخية والمسيرات أو انتقال الحكومة إلى إجراءات أمنية وقضائية ومالية ضد الجماعات التي تتجاوز المهلة.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: أعلن رئيس الوزراء علي الزيد خلال جلسة مجلس الوزراء عن وجود تأييد سياسي واسع لحملة مكافحة الفساد، متوعدا بمحاسبة الوزراء مباشرة ومساءلتهم في حال ثبوت تورط أي مدير عام في وزارتهم بملفات هدر للمال العام.
2: عد اجتماع بالأطار وأيدوا دعمهم بقوة لمحاربة الفساد، وكل أعضاء الأطار قالوا إحنا ما عندنا خطوط حمراء ولا صفراء أمام أي فاسد، وإن كان الفاسد يتعلق بينا، ونفضل تبدو بمحيطنا إذا موجودين عليهم شبهات فساد. إحنا ما نتبنى أي فاسد. كان تأييد كبير للحكومة لمحاربة الفساد، كذلك معظم القوى السياسية تواصلت وياي مؤيدة لمحاربة الفساد. نكون واضحين، احنا اي وزير عنده مدير عام فاسد راح هو يتحمل مسؤوليته، لان المدير العام او وكيل وزير ثبت عليه فساد الوزير حمله جزء من المسؤولية. انا ما اقدر اعرف كل المدراء العامين والوكلاء، عندنا الاف المدراء العامين بالدولة العراقية، فكل وزير يعرف مدراء العامين. المدراء العامين هم خيار الوزير خليه يكون.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة أفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا بريك ورجعنا، على الموجة واسمعنا.
1: خبر يستحق الانتباه. قاعدة أمنية جديدة بدأت بغداد إعدادها لنقل ملف الفصائل من التقييم السياسي المتغير إلى تصنيف مؤسساتي موحد يقسم الجماعات المسلحة إلى 3 مستويات وفق خطورتها وقدراتها واستجابتها لأوامر الدولة. المصفوفة المقترحة تعتمد معايير تشمل التشدد الديني وامتلاك الصواريخ والطائرات المسيرة والقدرة على تنفيذ عمليات عابرة للحدود ومصادر التمويل والارتباط بجهات خارجية، على أن يعاد تحديث التصنيف شهريا بسبب تغير التسليح والتحالفات ومواقف الجماعات. وبحسب مصادر أمنية، فإن انضمام جهاز المخابرات والقضاء والبنك المركزي ومستشارية الأمن القومي ووزارة الخارجية إلى اللجنة يعني أن التعامل لن يقتصر على جمع السلاح، بل قد يشمل ملاحقة التمويل وتقييد الحركة الخارجية وتحديد المسؤولية القانونية عن الهجمات. ويرى مختصون أن تقسيم الفصائل إلى درجات يسمح للحكومة بالفصل بين جماعات تقبل الاندماج أو التسليم، وأخرى تماطل، وتشكيلات تملك قدرات صاروخية ومسيرات وترفض قرارات الدولة. وستشكل النتائج أساساً للتقديرات الحكومية الحاسمة قبل نهاية العام، مع اقتراب المهل المرتبطة بحصر السلاح وإنهاء النشاط العسكري خارج المؤسسات الرسمية.

0: استمع
1: استمعوا
0: للأخبار البرامج اللقاءات الترفيه هي واحدة هي واحدة الرشيد FM ثبتها الآن على رقم واحد لأننا الأول

حلم يا ريته يطول علشان نفضل نحلم كده.

0: خبر خبر يستحق الانتباه.
1: مذكرات تفاهم جديدة، بروتوكولات تعاون وزيارات رفيعة المستوى، مشهد يتكرر بين بغداد وأنقرة مع كل حراك دبلوماسي، وآخرها ما أعلنه رئيس الوزراء علي الزيدي عن زيارته المرتقبة إلى تركيا لتوسيع آفاق التعاون. ولكن أمام هذا التفاؤل الرسمي يبرز السؤال الأكثر إلحاحا، كم من التفاهمات والاتفاقيات وقع العراق سابقا ولم ترى النور حتى هذا اليوم؟ فمنذ زيارة أردوغان عام 2024 وتوقيع 26 اتفاقا ثم 10 مذكرات تفاهم، وب 2025 بقيت الحصيلة بضائع تركية تتدفق إلى العراق مقابل تراجع تركي واضح في الملفات الاستراتيجية. الملف الأبرز هو ملف المياه، فرغم توقيع اتفاق الإطار التعاوني عام 2024 لضمان تخصيص عادل، يواصل نهري دجلة والفرات الجفاف. تقارير وزارة الموارد المائية أكدت عدم التزام أنقرة بالتصاريف المتفق عليها والمحددة ب 420 مترا مكعبا في الثانية، خاصة في أشهر الصيف، متذرعة بالتغيرات المناخية وسدودها، ومستمرة في استخدام المياه كأداة ضغط سياسي وحتى اقتصادي. وعلى صعيد الربط اللوجستي وحتى الاستثماري، يتصدر مشروع طريق التنمية الممتد من البصرة إلى الحدود التركية طليعة المباحثات الحالية، بعد استقبال وزير النقل التركي لبحث مستجداته وأهميته الاقتصادية للمنطقة. ورغم الحماس التركي الظاهري للمشروع كونه يربطها بالخليج العربي، إلا أنه يصطدم بالاشتراطات والأجندات الأمنية المعقدة داخل الحدود الشمالية، فضلا عن استمرار تجميد تصدير النفط العراقي عبر خط جيهان، مما يجعل المشروع رهينا الحسابات السياسية. في المحصلة يا سادة، يذهب الوفد العراقي إلى أنقرة محملا برؤية جديدة للربط الاقتصادي والتنموي للإقليم، لكن التجارب السابقة تثبت براعة الجانب التركي في كسب الوقت وتوقيع البروتوكولات لضمان مصالحه الاقتصادية وحتى الأمنية دون تقديم تنازلات حقيقية بملفي المياه والنفط. فهل يمتلك العراق هذه المرة أوراق ضغط فعلية تجبر أنقرة على الالتزام، أم أن ننضم لصفحة جديدة من أرشيف الوعود؟

0: olacağı.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
2: خبر يستحق الانتباه.
4: لتنظيم مصالح البلاد العليا وتحقيق التوازن الإقليمي، يتوجه رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى طهران استكمالا لزيارته إلى واشنطن، حيث يرى مراقبون أنه يحمل رسائل شفهية بصفته وسيطا يسعى للحفاظ على علاقات العراق الخارجية ومنع أي تصعيد عسكري يهدد استقرار المنطقة.
5: وأعتقد اليوم الرسالة الذي يحملها السيد علي الزيدي هو رسالة الاطمئنان التي تحافظ على مبدأ العلاقة المتوازنة الإقليمية الدولية. واليوم العراق يحتاج إلى الاستقرار في عملية أن تكون هنالك علاقات متوازية ومتساوية بين المستوى الإقليمي والدولي. وأعتقد اليوم الدعم الإيراني المتواجد منذ سنوات طويلة هو أيضا مهم في جدولة السلطة التنفيذية، على اعتبار أن هذا الدعم تحتاجه السلطة التنفيذية أن يكون هذا مستمرا.
4: وتتصدر حقيبة الزيدي مباحثات حصر السلاح بيد الدولة وفرض القانون، باعتبار طهران الجهة المؤثرة القادرة على إقناع الفصائل بتسليم سلاحها، وهذا ما يرجحه باحثون، إلى جانب تفاهمات اقتصادية لتسهيل المرور الآمن لسفن النفط العراقية عبر مضيق هرمز لضمان مرونة التدفق وعدم تأثر الصادرات بالأزمات.
6: زيارة الزيدي إلى طهران تحمل عدة ملفات. أولا ملف التطمين بأنه سوف يطمن القيادة والإدارة الإيرانية بأن ذهابه إلى الولايات المتحدة ليس معناها ضد إيران في المرحلة المقبلة، لأن البعض حاول تشويش على تلك الزيارة التي ذهب إلى واشنطن. الأمر الآخر، سوف يطالب من إيران بالضغط على بعض الفصائل التي ترفض تسليم السلاح، علما أن تسليم السلاح هو مطلب مرجعي.
7: العراق تضرر كثيرا من هذا المنفذ الذي 90% من صادراتنا عبره، يجب السماح له، لأنه الشعب حقيقة لم يتحمل هذه الضائقة الكبيرة والتي الآن تضاعفت.
4: وتشمل الأجندة توقيع مذكرات أمنية وتجارية تتكامل مع اتفاقية واشنطن البالغ 60 مليار دولار لتطوير الطاقة والمصارف، بالتزامن مع طرح بغداد مبادرة رسمية لتسهيل لقاءات مباشرة أو غير مباشرة بين المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين لتضييق الخلاف وحماية الملاحة الإقليمية.
8: أجمل الأغاني التسعينية

تستمعون إلى الرشيدة.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: زيارة طهران تضع ملف الفصائل في صدارة الجولة الإقليمية الأولى للزيدي بعد واشنطن، رغم إعلان الجانبين أن المباحثات ستتناول التعاون السياسي والأمني والاقتصادي والحدودي وتوقيع مذكرات تفاهم. مصادر سياسية تقول إن بغداد تريد من إيران استخدام نفوذها لدفع الجماعات الرافضة لحصر السلاح إلى تسليم قدراتها النوعية.

وفي مقدمتها صواريخ باليستية وطائرات مسيرة. أما تقدير وجود 8 صواريخ ومئات المسيرات فيبقى معلومة منسوبة إلى مصادر صحفية ولم تعلنه الحكومة رسميا. وبحسب مراقبين فإن لقاء السفير الإيراني قبل الزيارة يمنح بغداد فرصة لعرض المطالب مسبقا وتحديد مستوى الاستجابة الإيرانية، خصوصا أن الزيدي تعهد أمام واشنطن بإنهاء السلاح خارج الدولة ضمن مهلة تنتهي في 30 من شهر أيلول. النتيجة السياسية للزيارة ستظهر في موقف الفصائل بعد عودة الزيدي، إما بدء تسليم القدرات الصاروخية والمسيرات أو انتقال الحكومة إلى إجراءات أمنية وقضائية ومالية ضد الجماعات التي تتجاوز المهلة.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.
1: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا. انتباه انتباه انتباه، وأنت تقود السيارة علي الراديو واستمتع لأجمل الأغاني التسعينية على الرشيد FM.

0: الأغاني التسعينية على الرشيد.
1: خبر يستحق الانتباه.
2: أعلن رئيس الوزراء علي الزيدي خلال جلسة مجلس الوزراء عن وجود تأييد سياسي واسع لحملة مكافحة الفساد، متوعدا بمحاسبة الوزراء مباشرة ومساءلتهم في حال ثبوت تورط أي مدير عام في وزارتهم بملفات هدر للمال العام.
3: عد اجتماع بالأطار وأيدوا دعمهم بقوة لمحاربة الفساد، وكل أعضاء الأطار قالوا إحنا ما عدنا خطوط حمراء ولا صفراء أمام أي فاسد، وإن كان الفاسد يتعلق بينا ونفضل تبدو بمحيطنا إذا موجودين عليهم شبهات فساد. إحنا ما نتبنى أي فاسد. كان تأييد كبير للحكومة لمحاربة الفساد، كذلك معظم القوى السياسية تواصلت وياي مؤيدة لمحاربة الفساد. نكون واضحين، احنا اي وزير عنده مدير عام فاسد راح هو يتحمل مسؤوليته، لان المدير العام او وكيل وزير ثبت عليه فساد الوزير حمله جزء من المسؤولية. انا ما اقدر اعرف كل المدراء العامين والوكلاء، عندنا الاف المدراء العامين بالدولة العراقية، فكل وزير يعرف مدراء العامين. المدراء العامين هم خيار الوزير خليه يكون،

0: خبر يستحق الانتباه.
1: قاعدة أمنية جديدة بدأت بغداد إعدادها لنقل ملف الفصائل من التقييم السياسي المتغير إلى تصنيف مؤسساتي موحد يقسم الجماعات المسلحة إلى 3 مستويات وفق خطورتها وقدراتها واستجابتها لأوامر الدولة. المصفوفة المقترحة تعتمد معايير تشمل التشدد الديني وامتلاك الصواريخ والطائرات المسيرة والقدرة على تنفيذ عمليات عابرة للحدود ومصادر التمويل والارتباك بجهات خارجية، على أن يعاد تحديث التصنيف شهريا بسبب تغير التسليح والتحالفات ومواقف الجماعات. وبحسب مصادر أمنية فإن انضمام جهاز المخابرات والقضاء والبنك المركزي ومستشارية الأمن القومي ووزارة الخارجية إلى اللجنة يعني أن التعامل لن يقتصر على جمع السلاح، بل قد يشمل ملاحقة التمويل وتقييد الحركة الخارجية وتحديد المسؤولية القانونية عن الهجمات. ويرى مختصون أن تقسيم الفصائل إلى درجات يسمح للحكومة بالفصل بين جماعات تقبل الاندماج أو التسليم وأخرى تماطل، وتشكيلات تملك قدرات صاروخية ومسيرات وترفض قرارات الدولة. وستشكل النتائج أساساً للتقديرات الحكومية الحاسمة قبل نهاية العام مع اقتراب المهل المرتبطة بحصر السلاح وإنهاء النشاط العسكري خارج المؤسسات الرسمية.

0: راديو الرشيد أينما تذهب
1: أمر أمر
2: وعشقت يا ناس
1: أمر أمر
2: ده أنا دبت خلاص
1: أمر أمر

كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد FM.

أردوغان عام 2024 وتوقيع 26 اتفاقا ثم 10 مذكرات تفاهم، وب 2025 بقيت الحصيلة بضائع تركية تتدفق إلى العراق مقابل تراجع تركي واضح في الملفات الاستراتيجية. الملف الأبرز هو ملف المياه، فرغم توقيع اتفاق الإطار التعاوني عام 2024 لضمان تخصيص عادل يواصل نهري دجلة والفرات الجفاف. تقارير وزارة الموارد المائية أكدت عدم التزام أنقرة بالتصاريف المتفق عليها والمحددة ب 420 مترا مكعبا في الثانية، خاصة في أشهر الصيف متذرعة بالتغيرات المناخية وسدودها، ومستمرة في استخدام المياه كأداة ضغط سياسي وحتى اقتصادي. وعلى صعيد الربط اللوجستي وحتى الاستثماري، يتصدر مشروع طريق التنمية الممتد من البصرة إلى الحدود التركية طليعة المباحثات الحالية بعد استقبال وزير النقل التركي لبحث مستجداته وأهميته الاقتصادية للمنطقة. ورغم الحماس التركي الظاهر للمشروع كونه يربطها بالخليج العربي، إلا أنه يصطدم بالاشتراطات والأجندات الأمنية المعقدة داخل الحدود الشمالية، فضلا عن استمرار تجميد تصدير النفط العراقي عبر خط جيهان، مما يجعل المشروع رهينا الحسابات السياسية. في المحصلة يا سادة، يذهب الوفد العراقي إلى أنقرة محملا برؤية جديدة للربط الاقتصادي والتنموي للإقليم، لكن التجارب السابقة تثبت براعة الجانب التركي في كسب الوقت وتوقيع البروتوكولات لضمان مصالحه الاقتصادية وحتى الأمنية دون تقديم تنازلات حقيقية بملفي المياه والنفط. فهل يمتلك العراق هذه المرة أوراق ضغط فعلية تجبر أنقرة على الالتزام، أم أن ننضم لصفحة جديدة من أرشيف الوعود؟

0: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: عقد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي لقاء ثنائي مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في العاصمة طهران ضمن زيارته الرسمية إلى إيران. وكان الزيدي قد وصل إلى طهران في وقت سابق اليوم على رأس وفد حكومي لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة والملفات المشتركة بين البلدين، وذلك خلال الزيارة الرسمية بحسب البيان أو بحسب بيان المكتب الإعلامي للزيدي. وأكد الزيدي قبيل مغادرته طهران أن الزيارة ستشهد لقاء كبار المسؤولين في إيران، وذلك لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، مبينا أهمية مواصلة العمل بروح الحوار والتعاون والاحترام المتبادل بما يعزز التنمية المستدامة والازدهار لشعبي البلدين ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. أفاد مراسل الرشيد بتحويل جلسة البرلمان اليوم إلى جلسة خاصة لمناقشة تردي واقع الكهرباء والخدمات في عموم العراق، وأرجأ جدول أعمال اليوم إلى جلسة يوم السبت القادم. وعقد مجلس النواب اليوم جلسته الخامسة ضمن الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى من الدورة الانتخابية السادسة، وكان من المقرر أن تبحث الجلسة 9 فقرات أبرزها القراءة الأولى لمشاريع قوانين المصادقة على الحسابات الختامية للسنوات من 2012 إلى 2015، فضلا عن القراءة الأولى لمقترحات تعديل قوانين مكافحة الاتجار بالبشر والأقراض الزراعي والكتاب العدول وقانون العمل. أكد قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية ضياء جعفر ضبط أموال هائلة وضخمة في قضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي، وأسفرت التحقيقات عن ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار كانت مخبأة بمواقع في صلاح الدين، إضافة إلى 40 سبيكة ذهبية زنة كيلوغرام وخمس كيلوغرامات من مصوغات ذهبية في إطار حملة مكافحة الفساد. أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكما بالحبس الشديد لمدة 2 سنين بحق النائب حسنيان الخفاجي بعد إدانته بجريمة الابتزاز. وقال مصدر مطلع أن الحكم صدر ضمن قضية نظرت بها المحكمة المختصة بملفات الفساد، فيما لم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن وقائع القضية أو الإجراءات القانونية اللاحقة للحكم الصادر بحق النائب. أفادت وكالة مهر الإيرانية نقلا عن نائب محافظ خوزستان للشؤون الأمنية بمقتل شخصين اثنين على الأقل وإصابة 11 آخرين جراء هجوم أمريكي استهدف منفذ الشلامجة الحدودي فجر اليوم. وأوضح البيان أن الضربات الجوية استهدفت برج الرادار الإيراني والمواقع المحيطة بمعبر الشلامجة الحدودي الفاصل بين العراق وإيران، ما تسبب بوقوع خسائر بشرية وتضرر المنشآت الحدودية بشكل مباشر وسط استنفار أمني واسع في المنطقة. بالمقابل استهدفت القوات الإيرانية منفذ العبدلي الحدودي الكويتي بقصف صاروخي ردا على تعرض منطقة الشلامجة داخل الأراضي الإيرانية لقصف سابق، ما تسبب بسقوط ضحايا 2 وعدد من الجرحى. وقالت مصادر مطلعة أن الصواريخ الإيرانية عبرت الأجواء العراقية وسقطت داخل المنفذ الكويتي، مشيرة إلى أن السلطات الكويتية أغلقت المنفذ عقب الاستهداف الذي نفذ بواسطة صواريخ وطائرة مسيرة. كما أعلن الجيش الإيراني استهداف 3 قواعد عسكرية أمريكية في الكويت بواسطة الطائرات المسيرة، وذلك ردا على استمرار الاعتداءات الأمريكية التي تطال الأراضي الإيرانية. وأوضح البيان الإيراني أن الضربات شملت مستودعا للتجهيزات العسكرية داخل قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، بالإضافة إلى استهداف قواعد أمريكية أخرى في الأردن في إطار توسع دائرة المواجهة العسكرية المباشرة بين الطرفين في المنطقة.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أكد أن رئيس الوزراء سيقود في إيران حوارات مشتركة تخدم المصالح المتبادلة بين البلدين. وأوضح العبودي أن الزيارة تركز على أهمية الحوار لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
2: يبدأ دولة رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية تلبية لدعوة رسمية من فخامة رئيس الجمهورية، وسيقود دولة رئيس مجلس الوزراء حوارات ومباحثات تخدم المصالح المشتركة بين البلدين وتحقق المصالح الاستراتيجية التي تخدم أمن المنطقة وتعزز استقرارها وازدهارها. الزيارة التي يقودها دولة رئيس مجلس الوزراء والذي بمعيته وفد حكومي رفيع يحمل رسالة العراق بأن السلام والحوار الدبلوماسي هو الذي يعزز أمن المنطقة ويرسخ استقرارها الاقتصادي وتنميتها. المباحثات والحوارات التي ستجرى في العاصمة طهران تركز على مجموعة من التفاهمات الاقتصادية ومجموعة من التعاون المشترك في مجالات النقل والصناعة والتجارة والجوانب المالية. كل ما يخدم المنطقة سيكون حاضرا. التطورات الإقليمية والقضايا الدولية. رسالة العراق في كل هذه الزيارات ستركز على أهمية اللجوء إلى الحوار والدبلوماسية وتخفيف منسوب الأزمة في المنطقة، والحكومة العراقية ستنطلق من حرصها على توفير مناخات آمنة لاقتصاد المنطقة وتعزيز بيئة التنمية التي ينطلق منها العراق ويعزز من خلالها اقتصاده ومصالحه المشتركة مع محيطه الإقليمي والدولي.

من تداخل الصلاحيات بين القيادات العسكرية والأمنية واللجان المشتركة، حل بعض التشكيلات وإبعاد قيادات من مواقعها السابقة، منح الحكومة مساحة لإعادة توزيع المهام بعيدا عن الهيكل الذي ورثته من الحكومات الماضية. وبحسب متابعين، فإن اختيار ضباط من مؤسسات مختلفة يهدف إلى منع احتكار القرار داخل جهاز واحد، وإيجاد توازن بين مكافحة الإرهاب والأمن الداخلي والسيطرة الاتحادية. التغييرات قد تمتد إلى قيادات ميدانية ومديريات أمنية أخرى بالتزامن مع مراجعة ملفات الفساد والانضباط والولاءات داخل المؤسسات المسلحة.

0: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى، قنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري 440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: عقد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي لقاء ثنائي مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في العاصمة طهران ضمن زيارته الرسمية إلى إيران. وكان الزيدي قد وصل إلى طهران في وقت سابق اليوم على رأس وفد حكومي لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة والملفات المشتركة بين البلدين، وذلك خلال الزيارة الرسمية بحسب البيان أو بحسب بيان المكتب الإعلامي للزيدي. وأكد الزيدي قبيل مغادرته طهران أن الزيارة ستشهد لقاء كبار المسؤولين في إيران، وذلك لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، مبينا أهمية مواصلة العمل بروح الحوار والتعاون والاحترام المتبادل بما يعزز التنمية المستدامة والازدهار لشعبي البلدين ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. أفاد مراسل الرشيد بتحويل جلسة البرلمان اليوم إلى جلسة خاصة لمناقشة تردي واقع الكهرباء والخدمات في عموم العراق، وأرجع جدول أعمال اليوم إلى جلسة يوم السبت القادم. وعقد مجلس النواب اليوم جلسته الخامسة ضمن الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى من الدورة الانتخابية السادسة. وكان من المقرر أن تبحث جلسة 9 فقرات أبرزها: القراءة الأولى لمشاريع قوانين المصادقة على الحسابات، القراءة الأولى لمشاريع قوانين المصادقة على الحسابات الختامية للسنوات من 2012 إلى 2015، فضلا عن القراءة الأولى لمقترحات تعديل قوانين مكافحة الاتجار بالبشر والأقراض الزراعي والكتاب العدول وقانون العمل. أكد قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية ضياء جعفر ضبط أموال هائلة وضخمة في قضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي، وأسفرت التحقيقات عن ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار كانت مخبأة بمواقع في صلاح الدين، إضافة إلى 40 سبيكة ذهبية زنة كيلوغرام وخمس كيلوغرامات من مصوغات ذهبية في إطار حملة مكافحة الفساد. أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق النائب حسنيان الخفاجي بعد إدانته بجريمة الابتزاز. وقال مصدر مطلع أن الحكم صدر ضمن قضية نظرت بها المحكمة المختصة بملفات الفساد، فيما لم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن وقائع القضية أو الإجراءات القانونية اللاحقة للحكم الصادر بحق النائب. أفادت وكالة مهر الإيرانية نقلا عن نائب محافظ خوزستان للشؤون الأمنية بمقتل شخصين اثنين على الأقل وإصابة 11 آخرين جراء هجوم أمريكي استهدف منفذ الشلامجه الحدودي فجر اليوم. وأوضح البيان أن الضربات الجوية استهدفت برج الرادار الإيراني والمواقع المحيطة بمعبر الشلامجه الحدودي الفاصل بين العراق وإيران، ما تسبب بوقوع خسائر بشرية وتضرر المنشآت الحدودية بشكل مباشر وسط استنفار أمني واسع في المنطقة. بالمقابل استهدفت القوات الإيرانية منفذ العبدلي الحدودي الكويتي بقصف صاروخي ردا على تعرض منطقة

0: شلامشا داخل الأراضي الإيرانية لقصف سابق ما تسبب بسقوط ضحايا 2 وعدد من الجرحى. وقالت مصادر مطلعة أن الصواريخ الإيرانية عبرت الأجواء العراقية وسقطت داخل المنفذ الكويتي، مشيرة إلى أن السلطات الكويتية أغلقت المنفذ عقب الاستهداف الذي نفذ بواسطة صواريخ وطائرة مسيرة. كما أعلن الجيش الإيراني استهداف 3 قواعد عسكرية أمريكية في الكويت بواسطة الطائرات المسيرة، وذلك ردا على استمرار الاعتداءات الأمريكية التي تطال الأراضي الإيرانية. وأوضح البيان الإيراني أن الضربات شملت مستودعا للتجهيزات العسكرية داخل قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، بالإضافة إلى استهداف قواعد أمريكية أخرى في الأردن في إطار توسع دائرة المواجهة العسكرية المباشرة بين الطرفين في المنطقة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: موجة تغييرات واسعة داخل المؤسسات الأمنية نقلت رئيس الوزراء علي الزيدي من مرحلة إدارة الأجهزة القائمة إلى إعادة تشكيل هرم القيادة فيها. التعيينات والإعفاءات الأخيرة شملت رئاسة جهاز مكافحة الإرهاب وقيادة الشرطة الاتحادية ومكتب القائد العام للقوات المسلحة، إلى جانب مواقع استشارية وأخرى مرتبطة بإدارة العمليات. مصادر سياسية ترى أن الزيدي يعمل على تقليص تعدد مراكز القرار الأمني وربط الأجهزة الرئيسية مباشرة بمكتب رئيس الوزراء بعد سنوات من تداخل الصلاحيات بين القيادات العسكرية والأمنية واللجان المشتركة. حل بعض التشكيلات وإبعاد قيادات من مواقعها السابقة منح الحكومة مساحة لإعادة توزيع المهام بعيدا عن الهيكل الذي ورثته من الحكومات الماضية. وبحسب متابعين، فإن اختيار ضباط من مؤسسات مختلفة يهدف إلى منع احتكار القرار داخل جهاز واحد وإيجاد توازن بين مكافحة الإرهاب والأمن الداخلي والسيطرة الاتحادية. التغييرات قد تمتد إلى قيادات ميدانية ومديريات أمنية أخرى بالتزامن مع مراجعة ملفات الفساد والانضباط والولاءات داخل المؤسسات المسلحة.

0: السابعة بتوقيت الرشيد اف ام. شوية اخبار من الرشيد اف ام.
1: عقد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي لقاء ثنائي مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في العاصمة طهران ضمن زيارته الرسمية إلى إيران. وكان الزيدي قد وصل إلى طهران في وقت سابق اليوم على رأس وفد حكومي لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة والملفات المشتركة بين البلدين، وذلك خلال الزيارة الرسمية بحسب البيان أو بحسب بيان المكتب الإعلامي للزيدي. وأكد الزيدي قبيل مغادرته طهران أن الزيارة ستشهد لقاء كبار المسؤولين في إيران، وذلك لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، مبينا أهمية مواصلة العمل بروح الحوار والتعاون والاحترام المتبادل بما يعزز التنمية المستدامة والازدهار لشعبي البلدين ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. أفاد مراسل الرشيد بتحويل جلسة البرلمان اليوم إلى جلسة خاصة لمناقشة تردي واقع الكهرباء والخدمات في عموم العراق، وأرجع جدول أعمال اليوم إلى جلسة يوم السبت القادم. وعقد مجلس النواب اليوم جلسته الخامسة ضمن الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى من الدورة الانتخابية السادسة. وكان من المقرر أن تبحث الجلسة 9 فقرات أبرزها القراءة الأولى لمشاريع قوانين المصادقة على الحسابات الختامية للسنوات من 2012 إلى 2015، فضلا عن القراءة الأولى لمقترحات تعديل قوانين مكافحة الاتجار بالبشر والأقراض الزراعي والكتاب العدول وقانون العمل. أكد قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية ضياء جعفر ضبط أموال هائلة وضخمة في قضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي، وأسفرت التحقيقات عن ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار كانت مخبأة بمواقع في صلاح الدين، إضافة إلى 40 سبيكة ذهبية زينة كيلوغرام و5 كيلوغرامات من مصوغات ذهبية في إطار حملة مكافحة الفساد. أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكما بالحبس الشديد لمدة 2 سنين بحق النائب حسنيان الخفاجي بعد إدانته بجريمة الابتزاز. وقال مصدر مطلع أن الحكم صدر ضمن قضية نظرت بها المحكمة المختصة بملفات الفساد، فيما لم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن وقائع القضية أو الإجراءات القانونية اللاحقة للحكم الصادر بحق النائب. أفادت وكالة مهر الإيرانية نقلا عن نائب محافظ خوزستان للشؤون الأمنية بمقتل شخصين اثنين على الأقل وإصابة 11 آخرين جراء هجوم أمريكي استهدف منفذ الشلامجة الحدودي فجر اليوم. وأوضح البيان أن الضربات الجوية استهدفت برج الرادار الإيراني والمواقع المحيطة بمعبر الشلامجة الحدودي الفاصل بين العراق وإيران، ما تسبب بوقوع خسائر بشرية وتضرر المنشآت الحدودية بشكل مباشر وسط استنفار أمني واسع في المنطقة. بالمقابل استهدفت القوات الإيرانية منفذ العبدلي الحدودي الكويتي بقصف صاروخي ردا على تعرض منطقة الشلامجة داخل الأراضي الإيرانية لقصف سابق، ما تسبب بسقوط ضحايا 2 وعدد من الجرحى. وقالت مصادر مطلعة أن الصواريخ الإيرانية عبرت الأجواء العراقية وسقطت داخل المنفذ الكويتي، مشيرة إلى أن السلطات الكويتية أغلقت المنفذ عقب الاستهداف الذي نفذ بواسطة صواريخ وطائرة مسيرة. كما أعلن الجيش الإيراني استهداف 3 قواعد عسكرية أمريكية في الكويت بواسطة الطائرات المسيرة، وذلك ردا على استمرار الاعتداءات الأمريكية التي تطال الأراضي الإيرانية. وأوضح البيان الإيراني أن الضربات شملت مستودعا للتجهيزات العسكرية داخل قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، بالإضافة إلى استهداف قواعد أمريكية أخرى في الأردن في إطار توسع دائرة المواجهة العسكرية المباشرة بين الطرفين في المنطقة.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف

شفت موت على حبك يا حبيب سر بقائي واقول شلون اعبر عن صدق حب ولائي اذا ما رخصت لجلك يا ابو اليمين.

بلهفة الضامي لأن قبرك فراتي وروي ضامري بشمة حضورك يا نجاتي يا من نورك وضوئي وقبلتي ساعة صلاتي وأحس بذاتك القدس ارتفض من زغر ذاتي وجوب القبر كسعي وريدي يلبي دمعي يلبي باسمك ويهتف أنا العبد الموالي عرش ربنا شوفك وسبح من نطوفك وذوبا مثل شمعة وأسرح عالم خيالي الحب والطفل أحبب ضريحك يا إمامي على عتابك أخط بدمعة عيوني مرامي وسلم وأنا

شمالي على الحسة ورقبتك عطوفتها لدمعتك وانا الخادم لك وانتظرك حنا لك.

انا بحبك جنوني اصد مصرعك وانزف على مصابك شجوني قبل ما قطعوا جسمك عسنهم قطعوني قبل ما صوبوا كبدك وسط كبدي رماني رسول الله يشمك على صدره يضمك يقلك انت مني

كل قطرة من دمك جرت بالغاضرية وحق شوقة رضيعك سيدي والعزكية علم صابك.

قالوا في الحسين عليه السلام: قدم الحسين للعالم درسا في التضحية والفداء من خلال التضحية بأعز الناس لديه، ومن خلال إثبات مظلوميته وأحقيته، وأدخل الإسلام والمسلمين إلى سجل التاريخ ورفع صيتهما. ولقد أثبت هذا الجندي الباسل في العالم الإسلامي لجميع البشر أن الظلم والجور لا دوام له، وأن صرح الظلم مهما بدا راسخا وهائلا في الظاهر، إلا أنه لا يعدو أن يكون أمام الحق والحقيقة إلا كريشة في مهب الريح. المستشرق الألماني ماربين.

سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعد.

كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد FM.

0: هذا أفضل شيء في ليل الشتاء، مشروب دافئ والاسترخاء على هذه الأريكة المريحة. الحمد لله.
1: كيف انكسرت هذه الأريكة؟ يبدو أن الخشب قد تآكل. ظهري يؤلمني بشدة. هذه
2: أنت نملة آكلة الخشب؟
1: وضح كل شيء. أنت السبب في سقوطي وتحطم أريكتي. سوف تدفعين الثمن. لا أستطيع النهوض.
0: عندما أقف بين يدي الله سوف أكون أضعف حالا من وقفتك على إصبعي. ذهبي لحال سبيلك، لقد سامحتك. تريدين استكمال عشائك؟ تفضلي، ليس لك ذنب فيما حدث لي. تذكرينني بدابة الأرض التي دخلت محراب النبي سليمان عليه السلام وكشفت سرا خطيرا من أسرار الكون. هل تعرفين قصتها؟
3: الشغالات.
4: نحن نحفر 20 نفقا متوازيا تحت الأرض.
3: هناك 600,000 نملة ستمر من هنا. أسرع.
5: أمرك يا حضرة الرئيسة.
3: هل اختبرت النمتانة الطريق؟
6: لقد وضعنا كمية زائدة من اللعاب على الرمل فأصبح في قوة الحجارة.
3: ونظام التهوية
4: يكفي 10 ملايين نملة.
3: عظيم عظيم.
5: بهذا الدبيب هل وصلت 600,000 نملة؟
4: لا، الصوت أقوى. يبدو أنه واحد من البشر يتحرك فوق الأرض.
6: حسنا، هذا أفضل اختبار لمتانة الأنفاق.
4: هيا نكمل العمل، أضعنا وقتا طويلا في الكلام.
7: ما أجمل الاسترخاء والراحة.
8: لماذا تروح وتجيء يا رجل؟
9: إنني أفكر.
7: في أي شيء؟
9: ما هو العمل المناسب لي؟
8: أنت فشلت في كل الأعمال.
9: كيف لمثلي أن يجد عملا إذا كان الجن يأخذ فرصتنا ويعمل في خدمة الملك سليمان؟
7: دعك من التفكير وتناول معنا الطعام.
9: ناولني قليلا من الملح.

0: هذا؟ هل هذا شيء يؤكل؟ أبيض كبيرا.
1: إنه ذرة ملح يا فارسية.
2: كيف تأكلين شيئا لا تعرفينه؟
0: كنت أريد التجربة.
2: لقد وصل الطبيب.
3: ماذا أكلت في الصباح؟
1: قطعة من ذرة ملح.
3: هذا أمر خطير. لماذا أكلت من الملح؟
0: أردت أن أذوق شيئا جديدا غير الخشب.
3: أسأت التصرف يا ابنتي، أنت نملة قارضة، طعامك هو الخشب.
0: تتحمل معدات الخشب ولا تتحمل الملح؟
3: لأن بداخلها بكتيريا تمكنها من هضم الخشب.
0: ما هي البكتيريا؟
3: البكتيريا كائنات دقيقة، لكننا لا نراها لصغر حجمها، تماما مثلما ينظر الإنسان أسفل قدميه فلا يرانا نحن النمل.
0: الإنسان؟ تقصد المخلوق العظيم الذي كرمه الله تعالى بالعقل؟ بالتأكيد هو يفكر في أمور عظيمة مثله.
3: ليس دائما. المهم الآن أن ترتاحي ولا تعودي لأكل شيء إلا الخشب، الخشب وحده يا فارسية.
4: أعد لكم مشروبا ساخنا.
5: انظر إلى ظل النار على الحائط، إنها مخيفة.
6: نعم، كأنها صور للجن.
4: هل رأيت جنا من قبل؟
6: لي أصحاب رأوا الجن بأعينهم.
4: هم كاذبون، فالجن معزولون عن البشر ولا يراهم إلا نبي الله سليمان الحكيم.
6: أصحابي ليسوا بكذابين، وقد حكوا لي أشياء عجيبة.
4: ماذا قالوا؟
6: قالوا إن الجن يعرف الغيب.
0: ما هذا الكلام الفارغ؟ لا يعرف الغيب إلا الله.
1: ليس لنا شأن بهم.
0: إننا نحن النمل الصغير نعرف بفطرتنا أن الله وحده هو عالم الغيب، فكيف لا يدرك البشر هذه الحقيقة البسيطة؟
5: توقفوا عن أحاديث الجن، لقد أصابني الخوف.
4: وأنا أريد أن أنام.
6: وأنا أيضاً

0: اسلو اسلو
1: انت انتظروني
2: بني ذوب، اهبطوا الى الانفاق السفلية. بني ذوب، هذا امر لا يمكن السكوت عليه. هيا يا فارسي،
3: انه الجن الذي فعل ذلك، غضب علينا واحرق بيتنا.

0: بما يقوله البشر.
1: دعك من هذه الثرى. لو اكتشف سيدنا سليمان أننا توقفنا عن العمل لعذبنا.
0: سمعت أن البشر يعتقدون أننا نعرف الغيب. يا له من أمر مضحك.
1: لعلنا نعرف الغيب دون أن نعرف أننا نعرف.
0: ما هذا الكلام الغامض؟
1: أقصد ربما يعرف أمراء الجن الغيب.
0: جائز، محتمل.
2: غصت في الماء وأحضرت الآلعة والمرجان لتزيين التماثيل.
0: قل لي يا جني البحر، هل تعرف الغيب مثل أمراء الجن؟
2: لست أقل من أحد، ما داموا هم يعرفون فأنا أيضا أعرف. سأذهب للغطس، لا تعطلوني عن العمل.
3: هل سمعتم بأمر الحريق في الكوخ القديم؟
4: نعم، يقولون إن الجن كان يسكن في هذا الكوخ، وعندما أزعجه العمال غضب عليهم وأحرق المكان.
5: هكذا يفكر الإنسان الذي اختصه الله بالعقل؟
6: أمر غريب،
5: يجب أن أصحح هذه الأفكار.
6: كيف يا فارسية؟ أنت مجرد نملة قارضة.
5: هذه هي المشكلة.
6: السماء تمطر، هيا بنا نختبئ خلف هذه الخيمة.
5: يا لها من أمطار شديدة، كأنما السماء تبكي.
6: بل سنبكي نحن إذا لم نجد مكانا لنحتمي فيه.
7: هذا البناء شديد الإحكام، ليس فيه أي تجويف لندخل منه.
6: نقرض الحائط.
5: محال، إنه من الذهب وهي مادة صلبة، لا نستطيع أن نقرضها.
7: حوائط من الذهب؟ لمن هذا البناء؟
5: هذا لا يعنينا، المهم أن نجد طريقة للدخول وإلا هلكنا غرقا.
6: معك حق،
5: نتسلق الجدار وندخل من تحت إطار لا

0: سليمان عليه السلام.
1: هل أنت متأكدة؟
0: نعم، هو يجلس هناك مستندا على عصاه،
2: ربما يصلي
1: أو يتأمل في خلوته.
0: كم هو جميل ومهيب،
2: هل نستأذنه في الدخول؟
1: هل جننتي؟ نحن نمل وهذا مكان للصلاة.
0: انظروا، أشعة الشمس تدخل المحراب.
2: الحمد لله توقف المطر.
1: هيا بنا نعود.
0: انتظروني.
1: يا إلهي، سقطت فارسية.
2: هل نتركها؟
1: وماذا بوسعنا أن نفعل؟
2: نحاول إنقاذها.
1: سنهلك معها، ليست فارسية أول نملة تسقط في الطريق، هذا أمر الله.
0: أين أنا؟
3: أدركت دابة الأرض أنها سقطت في محراب النبي الكريم سليمان عليه السلام، واقتربت منه في حذر.
0: السلام على النبي الملك سليمان الحكيم. أنا يا سيدي نملة، وقعت هنا خطأ، أرجو معذرتك. لو قلت لي أين الباب سأخرج.
4: يبدو أنه مشغول في صلاته.
0: كيف أخرج من هذا المكان؟ إن كل شيء هنا من الذهب أو الفضة أو الرخام النادر، كلها أشياء لا تؤكل ولا قيمة لها بالنسبة إلي.
3: لمحت دبة الأرض عصا النبي الكريم، كانت هي الشيء الوحيد المصنوع من الخشب في المحراب، وهي تكاد أن تهلك من الجوع.
0: سيدي سليمان الملك، أنا جائعة وقد جاء ميعاد غدائي ولم أفطر، وليس في الحجرة كلها أي قطعة من الخشب غير عصاك. ماذا أفعل؟ ليس من الأدب أن آكل عصا تخص نبي الله سليمان الحكيم. سأتحمل الجوع يوما آخر.
3: ظل سيدنا سليمان صامتا، وانقضى الليل وجاء الصباح والنبي الكريم لا يتحرك.
0: سأموت، بل الموت أرحم من هذا العذاب.
1: ماذا؟
0: الموت؟ أيكون سيدي؟ إن بياض شفتيه النبيلتين وشحوب وجهه الكريم وصمته الساكن المروع أشياء تعني أنه ميت.
3: صلت دابة الأرض صلاة طويلة كما علمها الله كيف تصلي وتسبح.
0: عليك الصلاة والسلام أيها النبي الكريم، تبت حيا وميتا.
3: ثم اقتربت من العصا، فهي رزق ساقه الله إليها.
5: إياك أن تتوقف لحظة، وإلا ربطك سيدنا سليمان بالسلاسل.
6: اخفض صوتك، أم تريد أن تنبه صاحب المحراب إلى تقصيري؟
7: إنه على صلاته منذ أيام طويلة.
5: ما هذا الصوت؟
6: انظر، إنه نبي الله سليمان.
5: هل أغشي عليه؟
6: بل مات.
7: يبدو أنه كان ميتا منذ وقت ولا أحد يدري.
5: لولا دابة الأرض التي أكلت عصاه.
6: هل يعني هذا أننا تحررنا من العمل؟
5: بل قل من العذاب المهين. نحن الآن أحرار، ننطلق إلى أي مكان. هيا هيا.
6: لقد كشف موت النبي الكريم أننا لا شيء، لا نعرف الغيب ولا نفهم حتى ما نراه أمامنا. كشفتنا أصغر الكائنات دابة الأرض.
1: حمدا لله على سلامتك.
0: هذه أصعب أيام عشتها في حياتي.
2: يفنى كل ما على الأرض ولا يبقى إلا وجه الله.
1: لكنك يا فارسية حققت ما كنت تحلمين به.
0: كيف؟
1: أردت أن تنبه الجميع إلى أن الغيب في علم الله وحده.
2: بعد الآن لن يجادل مخلوق في هذا الأمر.
4: نعم يا عزيزتي، الحمد لله، كشفت أنا النملة الصغيرة الحقيقة للجميع. أسقطت دعوى معرفة الجن للغيب، أسقطتها حين أسقطت العصا، ورغم أن فمي لا يكاد يرى، فقد أسدلت به الستار على ملك سليمان العظيم.
3: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأده. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. صدق الله العظيم. أسدلت دابة الأرض الستار على ملك سليمان العريض، وهو ملك شاركت فيه أعظم المخلوقات وأكبرها وأعتاها، وأسدلت عليه الستار أصغر المخلوقات وأبسطها وأدناها. فسبحان من يمنح ويمنع ويؤتي الملك وينزع، وسبحان من جعل لكل شيء بداية وجعل لكل شيء نهاية، سبحانه وتعالى على البداية والنهاية.

قالوا في الحسين عليه السلام: لقد طالعت بدقة حياة الإمام الحسين شهيد الإسلام الكبير، ودققت النظر في صفحات كربلاء، واتضح لي أن الهند إذا أرادت إحراز النصر فلا بد لها من اقتفاء سيرة الإمام الحسين. المهاتما غاندي، محرر الهند.

صلى عليه.

يا صاحب الزمان سلام.

عشق هو الميزان وبكفه حوض الكوثر.

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: عقد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي لقاء ثنائي مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في العاصمة طهران ضمن زيارته الرسمية إلى إيران. وكان الزيدي قد وصل إلى طهران في وقت سابق اليوم على رأس وفد حكومي لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة والملفات المشتركة بين البلدين، وذلك خلال الزيارة الرسمية بحسب البيان أو بحسب بيان المكتب الإعلامي للزيدي. وأكد الزيدي قبيل مغادرته طهران أن الزيارة ستشهد لقاء كبار المسؤولين في إيران، وذلك لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، مبينا أهمية مواصلة العمل بروح الحوار والتعاون والاحترام المتبادل بما يعزز التنمية المستدامة والازدهار لشعبي البلدين ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. أفاد مراسل الرشيد بتحويل جلسة البرلمان اليوم إلى جلسة خاصة لمناقشة تردي واقع الكهرباء والخدمات في عموم العراق، وأرجأ جدول أعمال اليوم إلى جلسة يوم السبت القادم. وعقد مجلس النواب اليوم جلسته الخامسة ضمن الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى من الدورة الانتخابية السادسة. وكان من المقرر أن تبحث جلسة 9 فقرات أبرزها القراءة الأولى لمشاريع قوانين المصادقة على الحسابات الختامية للسنوات من 2012 إلى 2015، فضلا عن القراءة الأولى لمقترحات تعديل قوانين مكافحة الاتجار بالبشر والأقراض الزراعي والكتاب العدول وقانون العمل. أكد قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية ضياء جعفر ضبط أموال هائلة وضخمة في قضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي، وأسفرت التحقيقات عن ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار كانت مخبأة بمواقع في صلاح الدين، إضافة إلى 40 سبيكة ذهبية زنة كيلوغرام و5 كيلوغرامات من مصوغات ذهبية في إطار حملة مكافحة الفساد. أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكما بالحبس الشديد لمدة 2 سنين بحق النائب حسنيان الخفاجي بعد إدانته بجريمة الابتزاز. وقال مصدر مطلع أن الحكم صدر ضمن قضية نظرت بها المحكمة المختصة بملفات الفساد، فيما لم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن وقائع القضية أو الإجراءات القانونية اللاحقة للحكم الصادر بحق النائب. أفادت وكالة مهر الإيرانية نقلا عن نائب محافظ خوزستان للشؤون الأمنية بمقتل شخصين اثنين على الأقل وإصابة 11 آخرين جراء هجوم أمريكي استهدف منفذ الشلامجة الحدودي فجر اليوم. وأوضح البيان أن الضربات الجوية استهدفت برج الرادار الإيراني والمواقع المحيطة بمعبر الشلامجة الحدودي الفاصل بين العراق وإيران، ما تسبب بوقوع خسائر بشرية وتضرر المنشآت الحدودية بشكل مباشر وسط استنفار أمني واسع في المنطقة. بالمقابل استهدفت القوات الإيرانية منفذ العبدلي الحدودي الكويتي بقصف صاروخي ردا على تعرض منطقة الشلامجة داخل الأراضي الإيرانية لقصف سابق، ما تسبب بسقوط ضحايا 2 وعدد من الجرحى. وقالت مصادر مطلعة أن الصواريخ الإيرانية عبرت الأجواء العراقية وسقطت داخل المنفذ الكويتي، مشيرة إلى أن السلطات الكويتية أغلقت المنفذ عقب الاستهداف الذي نفذ بواسطة صواريخ وطائرة مسيرة. كما أعلن الجيش الإيراني استهداف 3 قواعد عسكرية أمريكية في الكويت بواسطة الطائرات المسيرة، وذلك ردا على استمرار الاعتداءات الأمريكية التي تطال الأراضي الإيرانية. وأوضح البيان الإيراني أن ضربات شملت مستودعا للتجهيزات العسكرية داخل قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، بالإضافة إلى استهداف قواعد أمريكية أخرى في الأردن في إطار توسع دائرة المواجهة العسكرية المباشرة بين الطرفين في المنطقة.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: الرشيد والآخر من الرشيد FM.
1: قم بصيانة دورية للسيارة لتتجنب مشاكل كهربائية أو ميكانيكية قد تؤدي إلى نشوب حريق، وتجنب التدخين داخل السيارة أو ترك مواد قابلة للاشتعال فيها مثل زجاجات العطور، الأجهزة المحمولة، البطاريات والشاحن والولاعات، اسطوانات الغاز، وتأكد من وجود طفاية الحريق في سيارتك وتكون صالحة للاستخدام وأنك تعرف كيفية استخدامها.
0: أنت والآخر من رشيد FM.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: موجة تغييرات واسعة داخل المؤسسات الأمنية. نقلت رئيس الوزراء علي الزيدي من مرحلة إدارة الأجهزة القائمة إلى إعادة تشكيل هرم القيادة فيها. التعيينات والإعفاءات الأخيرة شملت رئاسة جهاز مكافحة الإرهاب وقيادة الشرطة الاتحادية ومكتب القائد العام للقوات المسلحة، إلى جانب مواقع استشارية وأخرى مرتبطة بإدارة العمليات. مصادر سياسية ترى أن الزيدي يعمل على تقليص تعدد مراكز القرار الأمني وربط الأجهزة الرئيسية مباشرة بمكتب رئيس الوزراء بعد سنوات من تداخل الصلاحيات بين القيادات العسكرية والأمنية واللجان المشتركة. حل بعض التشكيلات وإبعاد قيادات من مواقعها السابقة منح الحكومة مساحة لإعادة توزيع المهام بعيدا عن الهيكل الذي ورثته من الحكومات الماضية. وبحسب متابعين، فإن اختيار ضباط من مؤسسات مختلفة يهدف إلى منع احتكار القرار داخل جهاز واحد وإيجاد توازن بين مكافحة الإرهاب والأمن الداخلي والسيطرة الاتحادية. التغييرات قد تمتد إلى قيادات ميدانية ومديريات أمنية أخرى بالتزامن مع مراجعة ملفات الفساد والانضباط والولاءات داخل المؤسسات المسلحة.

0: تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. اغرس القيم قبل ان تعلم العلوم. تربية الابناء على القيم اولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا اخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق ابدا.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد اف ام.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

0: الشيء.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: عقد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي لقاء ثنائي مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في العاصمة طهران ضمن زيارته الرسمية إلى إيران. وكان الزيدي قد وصل إلى طهران في وقت سابق اليوم على رأس وفد حكومي لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة والملفات المشتركة بين البلدين، وذلك خلال الزيارة الرسمية بحسب البيان أو بحسب بيان المكتب الإعلامي للزيدي. وأكد الزيدي قبيل مغادرته طهران أن الزيارة ستشهد لقاء كبار المسؤولين في إيران، وذلك لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، مبينا أهمية مواصلة العمل بروح الحوار والتعاون والاحترام المتبادل بما يعزز التنمية المستدامة والازدهار لشعبي البلدين ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. أفاد مراسل الرشيد بتحويل جلسة البرلمان اليوم إلى جلسة خاصة لمناقشة تردي واقع الكهرباء والخدمات في عموم العراق، وأرجأ جدول أعمال اليوم إلى جلسة يوم السبت القادم. وعقد مجلس النواب اليوم جلسته الخامسة ضمن الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى من الدورة الانتخابية السادسة. وكان من المقرر أن تبحث جلسة 9 فقرات أبرزها القراءة الأولى لمشاريع قوانين المصادقة على الحسابات الختامية للسنوات من 2012 إلى 2015، فضلا عن القراءة الأولى لمقترحات تعديل قوانين مكافحة الاتجار بالبشر والأقراض الزراعي والكتاب العدول وقانون العمل. أكد قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية ضياء جعفر ضبط أموال هائلة وضخمة في قضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي، وأسفرت التحقيقات عن ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار كانت مخبأة بمواقع في صلاح الدين، إضافة إلى 40 سبيكة ذهبية زنة كيلوغرام و5 كيلوغرامات من مصوغات ذهبية في إطار حملة مكافحة الفساد. أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكما بالحبس الشديد لمدة 2 سنين بحق النائب حسنيان الخفاجي بعد إدانته بجريمة الابتزاز. وقال مصدر مطلع أن الحكم صدر ضمن قضية نظرت بها المحكمة المختصة بملفات الفساد، فيما لم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن وقائع القضية أو الإجراءات القانونية اللاحقة للحكم الصادر بحق النائب. أفادت وكالة مهر الإيرانية نقلا عن نائب محافظ خوزستان للشؤون الأمنية بمقتل شخصين اثنين على الأقل وإصابة 11 آخرين جراء هجوم أمريكي استهدف منفذ الشلامجه الحدودي فجر اليوم. وأوضح البيان أن الضربات الجوية استهدفت برج الرادار الإيراني والمواقع المحيطة بمعبر الشلامجه الحدودي الفاصل بين العراق وإيران، ما تسبب بوقوع خسائر بشرية وتضرر المنشآت الحدودية بشكل مباشر وسط استنفار أمني واسع في المنطقة. بالمقابل استهدفت القوات الإيرانية منفذ العبدلي الحدودي الكويتي بقصف صاروخي ردا على تعرض منطقة الشلامجه داخل الأراضي الإيرانية لقصف سابق، ما تسبب بسقوط ضحايا 2 وعدد من الجرحى. وقالت مصادر مطلعة أن الصواريخ الإيرانية عبرت الأجواء العراقية وسقطت داخل المنفذ الكويتي، مشيرة إلى أن السلطات الكويتية أغلقت المنفذ عقب الاستهداف الذي نفذ بواسطة صواريخ وطائرات مسيرة. كما أعلن الجيش الإيراني استهداف 3 قواعد عسكرية أمريكية في الكويت بواسطة الطائرات المسيرة، وذلك ردا على استمرار الاعتداءات الأمريكية التي تطال الأراضي الإيرانية. وأوضح البيان الإيراني أن الضربات شملت مستودعا للتجهيزات العسكرية داخل قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، بالإضافة إلى استهداف قواعد أمريكية أخرى في الأردن في إطار توسع دائرة المواجهة العسكرية المباشرة بين الطرفين في المنطقة.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: It's about us.
1: And maybe the music.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أكد أن رئيس الوزراء سيقود في إيران حوارات مشتركة تخدم المصالح المتبادلة بين البلدين، وأوضح العبودي أن الزيارة تركز على أهمية الحوار لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
2: يبدأ دولة رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية تلبية لدعوة رسمية من فخامة رئيس الجمهورية، وسيقود دولة رئيس مجلس الوزراء حوارات ومباحثات تخدم المصالح المشتركة بين البلدين وتحقق المصالح الاستراتيجية التي تخدم أمن المنطقة وتعزز استقرارها وازدهارها. الزيارة التي يقودها دولة رئيس مجلس الوزراء والذي بمعيته وفد حكومي رفيع يحمل رسالة العراق بأن السلام والحوار الدبلوماسي هو الذي يعزز أمن المنطقة ويرسخ استقرارها الاقتصادي وتنميتها. المباحثات والحوارات التي ستجرى في العاصمة طهران تركز على مجموعة من التفاهمات الاقتصادية ومجموعة من التعاون المشترك في مجالات النقل والصناعة والتجارة والجوانب المالية. كل ما يخدم المنطقة سيكون حاضرا، التطورات الإقليمية والقضايا الدولية. رسالة العراق في كل هذه الزيارات ستركز على أهمية اللجوء إلى الحوار والدبلوماسية وتخفيف منسوب الأزمة في المنطقة، والحكومة العراقية ستنطلق من حرصها على توفير مناخات آمنة لاقتصاد المنطقة وتعزيز بيئة التنمية التي ينطلق منها العراق ويعزز من خلالها اقتصاده ومصالحه المشتركة مع محيطه الإقليمي والدولي.

تابعوا صفحة راديو الرشيد اف ام على الفيسبوك واعطي رأيك وشارك برامجنا الرشيد في فيسبوك.

0: فرحتي.
1: خليكم على السماء على
2: شيد
1: اف ام.
2: خليكم على السماء على
1: شيد
2: اف ام.
1: على شيد اف ام. خليكم على السماء على شيد اف ام. بهواها نلتقي.

رشيد ضحكتي. رشيد ضحكتي.

للتحدي أكثر من باب يفتح، وللأثير أكثر من صوت يسمع، وللإبداع رقم واحد. الرشيد FM الأولى بامتياز.

0: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: عقد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي لقاء ثنائي مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في العاصمة طهران ضمن زيارته الرسمية إلى إيران. وكان الزيدي قد وصل إلى طهران في وقت سابق اليوم على رأس وفد حكومي لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة والملفات المشتركة بين البلدين، وذلك خلال الزيارة الرسمية بحسب البيان أو بحسب بيان المكتب الإعلامي للزيدي. وأكد الزيدي قبيل مغادرته طهران أن الزيارة ستشهد لقاء كبار المسؤولين في إيران، وذلك لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، مبينا أهمية مواصلة العمل بروح الحوار والتعاون والاحترام المتبادل بما يعزز التنمية المستدامة والازدهار لشعبي البلدين ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. أفاد مراسل الرشيد

0: بتحويل جلسة البرلمان اليوم إلى جلسة خاصة لمناقشة تردي واقع الكهرباء والخدمات في عموم العراق، وأرجع جدول أعمال اليوم إلى جلسة يوم السبت القادم. وعقد مجلس النواب اليوم جلسته الخامسة ضمن الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى من الدورة الانتخابية السادسة. وكان من المقرر أن تبحث جلسة 9 فقرات أبرزها القراءة الأولى لمشاريع قوانين المصادقة على الحسابات الختامية للسنوات من 2012 إلى 2015، فضلا عن القراءة الأولى لمقترحات تعديل قوانين مكافحة الاتجار بالبشر والأقراض الزراعي والكتاب العدول وقانون العمل. أكد قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية ضياء جعفر ضبط أموال هائلة وضخمة في قضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي، وأسفرت التحقيقات عن ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار كانت مخبأة بمواقع في صلاح الدين، إضافة إلى 40 سبيكة ذهبية زنة كيلوغرام و5 كيلوغرامات من مصوغات ذهبية في إطار حملة مكافحة الفساد. أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكما بالحبس الشديد لمدة 2 سنين بحق النائب حسنيان الخفاجي بعد إدانته بجريمة الابتزاز. وقال مصدر مطلع أن الحكم صدر ضمن قضية نظرت بها المحكمة المختصة بملفات الفساد، فيما لم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن وقائع القضية أو الإجراءات القانونية اللاحقة للحكم الصادر بحق النائب. أفادت وكالة مهر الإيرانية نقلا عن نائب محافظ خوزستان للشؤون الأمنية بمقتل شخصين اثنين على الأقل وإصابة 11 آخرين جراء هجوم أمريكي استهدف منفذ الشلامجة الحدودي فجر اليوم. وأوضح البيان أن الضربات الجوية استهدفت برج الرادار الإيراني والمواقع المحيطة بمعبر الشلامجة الحدودي الفاصل بين العراق وإيران، ما تسبب بوقوع خسائر بشرية وتضرر المنشآت الحدودية بشكل مباشر وسط استنفار أمني واسع في المنطقة. بالمقابل استهدفت القوات الإيرانية منفذ العبدلي الحدودي الكويتي بقصف صاروخي ردا على تعرض منطقة الشلامجة داخل الأراضي الإيرانية لقصف سابق، ما تسبب بسقوط ضحايا 2 وعدد من الجرحى. وقالت مصادر مطلعة أن الصواريخ الإيرانية عبرت الأجواء العراقية وسقطت داخل المنفذ الكويتي، مشيرة إلى أن السلطات الكويتية أغلقت المنفذ عقب الاستهداف الذي نفذ بواسطة صواريخ وطائرة مسيرة. كما أعلن الجيش الإيراني استهداف 3 قواعد عسكرية أمريكية في الكويت بواسطة الطائرات المسيرة، وذلك ردا على استمرار الاعتداءات الأمريكية التي تطال الأراضي الإيرانية. وأوضح البيان الإيراني أن الضربات شملت مستودعا للتجهيزات العسكرية داخل قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، بالإضافة إلى استهداف قواعد أمريكية أخرى في الأردن في إطار توسع دائرة المواجهة العسكرية المباشرة بين الطرفين في المنطقة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

الرشيد اف ام. زوروا www.arashidmedia.com. اجعلها صفحتك المفضلة.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أكد أن رئيس الوزراء سيقود في إيران حوارات مشتركة تخدم المصالح المتبادلة بين البلدين. وأوضح العبودي أن الزيارة تركز على أهمية الحوار لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
2: يبدأ دولة رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية تلبية لدعوة رسمية من فخامة رئيس الجمهورية، وسيقود دولة رئيس مجلس الوزراء حوارات ومباحثات تخدم المصالح المشتركة بين البلدين وتحقق المصالح الاستراتيجية التي تخدم أمن المنطقة وتعزز استقرارها وازدهارها. الزيارة التي يقودها دولة رئيس مجلس الوزراء والذي بمعيته وفد حكومي رفيع يحمل رسالة العراق بأن السلام والحوار الدبلوماسي هو الذي يعزز أمن المنطقة ويرسخ استقرارها الاقتصادي وتنميتها. المباحثات والحوارات التي ستجرى في العاصمة طهران تركز على مجموعة من التفاهمات الاقتصادية ومجموعة من التعاون المشترك في مجالات النقل والصناعة والتجارة والجوانب المالية. كل ما يخدم المنطقة سيكون حاضرا، التطورات الإقليمية والقضايا الدولية. رسالة العراق في كل هذه الزيارات ستركز على أهمية اللجوء إلى الحوار والدبلوماسية وتخفيف منسوب الأزمة في المنطقة، والحكومة العراقية ستنطلق من حرصها على توفير مناخات آمنة لاقتصاد المنطقة وتعزيز بيئة التنمية التي ينطلق منها العراق ويعزز من خلالها اقتصاده ومصالحه المشتركة مع محيطه الإقليمي والدولي.

هنا أكون وياك يوم.

0: حملوا تطبيق راديو رشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني.
1: عاشق متيان
0: تطبيق راديو رشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: عقد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي لقاء ثنائي مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في العاصمة طهران ضمن زيارته الرسمية إلى إيران. وكان الزيدي قد وصل إلى طهران في وقت سابق اليوم على رأس وفد حكومي لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة والملفات المشتركة بين البلدين، وذلك خلال الزيارة الرسمية بحسب البيان أو بحسب بيان المكتب الإعلامي للزيدي. وأكد الزيدي قبيل مغادرته طهران أن الزيارة ستشهد لقاء كبار المسؤولين في إيران، وذلك لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، مبينا أهمية مواصلة العمل بروح الحوار والتعاون والاحترام المتبادل بما يعزز التنمية المستدامة والازدهار لشعبي البلدين ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. أفاد مراسل الرشيد بتحويل جلسة البرلمان اليوم إلى جلسة خاصة لمناقشة تردي واقع الكهرباء والخدمات في عموم العراق، وأرجأ جدول أعمال اليوم إلى جلسة يوم السبت القادم. وعقد مجلس النواب اليوم جلسته الخامسة ضمن الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى من الدورة الانتخابية السادسة، وكان من المقرر أن تبحث جلسة 9 فقرات أبرزها القراءة الأولى لمشاريع قوانين المصادقة على الحسابات الختامية للسنوات من 2012 إلى 2015، فضلا عن القراءة الأولى لمقترحات تعديل قوانين مكافحة الاتجار بالبشر والأقراض الزراعي والكتاب العدول وقانون العمل. أكد قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية ضياء جعفر ضبط أموال هائلة وضخمة في قضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي، وأسفرت التحقيقات عن ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار كانت مخبأة بمواقع في صلاح الدين، إضافة إلى 40 سبيكة ذهبية زنة كيلوغرام وخمس كيلوغرامات من مصوغات ذهبية في إطار حملة مكافحة الفساد. أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكما بالحبس الشديد لمدة 2 سنين بحق النائب حسنيان الخفاجي بعد إدانته بجريمة الابتزاز. وقال مصدر مطلع أن الحكم صدر ضمن قضية نظرت بها المحكمة المختصة بملفات الفساد، فيما لم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن وقائع القضية أو الإجراءات القانونية اللاحقة للحكم الصادر بحق النائب. أفادت وكالة مهر الإيرانية نقلا عن نائب محافظ خوزستان للشؤون الأمنية بمقتل شخصين اثنين على الأقل وإصابة 11 آخرين جراء هجوم أمريكي استهدف منفذ الشلامجة الحدودي فجر اليوم. وأوضح البيان أن الضربات الجوية استهدفت برج الرادار الإيراني والمواقع المحيطة بمعبر الشلامجة الحدودي الفاصل بين العراق وإيران، ما تسبب بوقوع خسائر بشرية وتضرر المنشآت الحدودية بشكل مباشر وسط استنفار أمني واسع في المنطقة. بالمقابل استهدفت القوات الإيرانية منفذ العبدلي الحدودي الكويتي بقصف صاروخي ردا على تعرض منطقة الشلامجة داخل الأراضي الإيرانية لقصف سابق، ما تسبب بسقوط ضحايا 2 وعدد من الجرحى. وقالت مصادر مطلعة أن الصواريخ الإيرانية عبرت الأجواء العراقية وسقطت داخل المنفذ الكويتي، مشيرة إلى أن السلطات الكويتية أغلقت المنفذ عقب الاستهداف الذي نفذ بواسطة صواريخ وطائرة مسيرة. كما أعلن الجيش الإيراني استهداف 3 قواعد عسكرية أمريكية في الكويت بواسطة الطائرات المسيرة، وذلك ردا على استمرار الاعتداءات الأمريكية التي تطال الأراضي الإيرانية. وأوضح البيان الإيراني أن الضربات شملت مستودعا للتجهيزات العسكرية داخل قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، بالإضافة إلى استهداف قواعد أمريكية أخرى في الأردن في إطار توسع دائرة المواجهة العسكرية المباشرة بين الطرفين في المنطقة.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أكد أن رئيس الوزراء سيقود في إيران حوارات مشتركة تخدم المصالح المتبادلة بين البلدين، وأوضح العبودي أن الزيارة تركز على أهمية الحوار لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
2: يبدأ دولة رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية، تلبية لدعوة رسمية من فخامة رئيس الجمهورية، وسيقود دولة رئيس مجلس الوزراء حوارات ومباحثات تخدم المصالح المشتركة بين البلدين وتحقق المصالح الاستراتيجية التي تخدم أمن المنطقة وتعزز استقرارها وازدهارها. الزيارة التي يقودها دولة رئيس مجلس الوزراء والذي بمعيته وفد حكومي رفيع يحمل رسالة العراق بأن السلام والحوار الدبلوماسي هو الذي يعزز أمن المنطقة ويرسخ استقرارها الاقتصادي وتنميتها. المباحثات والحوارات التي ستجرى في العاصمة طهران تركز على مجموعة من التفاهمات الاقتصادية ومجموعة من التعاون المشترك في مجالات النقل والصناعة والتجارة والجوانب المالية. كل ما يخدم المنطقة سيكون حاضرا، التطورات الإقليمية والقضايا الدولية. رسالة العراق في كل هذه الزيارات ستركز على أهمية اللجوء إلى الحوار والدبلوماسية وتخفيف منسوب الأزمة في المنطقة، والحكومة العراقية ستنطلق من حرصها على توفير مناخات آمنة لاقتصاد المنطقة وتعزيز بيئة التنمية التي ينطلق منها العراق ويعزز من خلالها اقتصاده ومصالحه المشتركة مع محيطه الإقليمي والدولي.

0: الثاني عشر بتوقيت الرشيد اف ام. شوية اخبار من الرشيد اف ام.
1: عقد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي لقاء ثنائي مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في العاصمة طهران ضمن زيارته الرسمية إلى إيران. وكان الزيدي قد وصل إلى طهران في وقت سابق اليوم على رأس وفد حكومي لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة والملفات المشتركة بين البلدين، وذلك خلال الزيارة الرسمية بحسب البيان أو بحسب بيان المكتب الإعلامي للزيدي. وأكد الزيدي قبيل مغادرته طهران أن الزيارة ستشهد لقاء كبار المسؤولين في إيران، وذلك لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، مبينا أهمية مواصلة العمل بروح الحوار والتعاون والاحترام المتبادل بما يعزز التنمية المستدامة والازدهار لشعبي البلدين ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. أفاد مراسل الرشيد بتحويل جلسة البرلمان اليوم إلى جلسة خاصة لمناقشة تردي واقع الكهرباء والخدمات في عموم العراق، وأرجع جدول أعمال اليوم إلى جلسة يوم السبت القادم. وعقد مجلس النواب اليوم جلسته الخامسة ضمن الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى من الدورة الانتخابية السادسة. وكان من المقرر أن تبحث الجلسة 9 فقرات أبرزها القراءة الأولى لمشاريع قوانين المصادقة على الحسابات الختامية للسنوات من 2012 إلى 2015، فضلا عن القراءة الأولى لمقترحات تعديل قوانين مكافحة الاتجار بالبشر والأقراض الزراعي والكتاب العدول وقانون العمل. أكد قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية ضياء جعفر ضبط أموال هائلة وضخمة في قضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي، وأسفرت التحقيقات عن ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار كانت مخبأة بمواقع في صلاح الدين، إضافة إلى 40 سبيكة ذهبية زينة كيلوغرام و5 كيلوغرامات من مصوغات ذهبية في إطار حملة مكافحة الفساد. أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكما بالحبس الشديد لمدة 2 سنين بحق النائب حسنيان الخفاجي بعد إدانته بجريمة الابتزاز. وقال مصدر مطلع أن الحكم صدر ضمن قضية نظرت بها المحكمة المختصة بملفات الفساد، فيما لم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن وقائع القضية أو الإجراءات القانونية اللاحقة للحكم الصادر بحق النائب. أفادت وكالة مهر الإيرانية نقلا عن نائب محافظ خوزستان للشؤون الأمنية بمقتل شخصين اثنين على الأقل وإصابة 11 آخرين جراء هجوم أمريكي استهدف منفذ الشلامجة الحدودي فجر اليوم. وأوضح البيان أن الضربات الجوية استهدفت برج الرادار الإيراني والمواقع المحيطة بمعبر الشلامجة الحدودي الفاصل بين العراق وإيران، ما تسبب بوقوع خسائر بشرية وتضرر المنشآت الحدودية بشكل مباشر وسط استنفار أمني واسع في المنطقة. بالمقابل استهدفت القوات الإيرانية منفذ العبدلي الحدودي الكويتي بقصف صاروخي ردا على تعرض منطقة الشلامجة داخل الأراضي الإيرانية لقصف سابق، ما تسبب بسقوط ضحايا 2 وعدد من الجرحى. وقالت مصادر مطلعة أن الصواريخ الإيرانية عبرت الأجواء العراقية وسقطت داخل المنفذ الكويتي، مشيرة إلى أن السلطات الكويتية أغلقت المنفذ عقب الاستهداف الذي نفذ بواسطة صواريخ وطائرة مسيرة. كما أعلن الجيش الإيراني استهداف 3 قواعد عسكرية أمريكية في الكويت بواسطة الطائرات المسيرة، وذلك ردا على استمرار الاعتداءات الأمريكية التي تطال الأراضي الإيرانية. وأوضح البيان الإيراني أن الضربات شملت مستودعا للتجهيزات العسكرية داخل قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، بالإضافة إلى استهداف قواعد أمريكية أخرى في الأردن في إطار توسع دائرة المواجهة العسكرية المباشرة بين الطرفين في المنطقة.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد FM.

الرشيد اف ام. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد اف ام.

0: عيش جديد جميل. إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تفقون.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: خبر يستحق الانتباه.
2: المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أكد أن رئيس الوزراء سيقود في إيران حوارات مشتركة تخدم المصالح المتبادلة بين البلدين. وأوضح العبودي أن الزيارة تركز على أهمية الحوار لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
3: يبدأ دولة رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي زيارة رسمية